تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلطة.

0: بيت الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعده بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة.

0: حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.
3: يلا يا جماعة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مبروك، يلا الكومبو والكمانجات، يلا لا يلا مع بعض بقى.
4: اوكي اسمع، طيب
3: 3 4 S

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف.

0: حس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: طموحنا لا ينتهي، وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستنت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35,000 بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%، ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة نجاحها في زراعة 1,000,000 بذرة قرم باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع مختلفة حول المرفأ. لم تكن الطائرة هنا مجرد وسيلة لنثر البذور، التقنية تطورت لتشمل مراقبة نمو الشتلات الصغيرة ورسم خرائط الموائل وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، مع العمل على تطوير أدوات للرصد باستخدام تقنيات تعلم الآلة. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على علم دقيق: اختيار المواقع المناسبة للزراعة، تحديد أنماط توزيع البذور، تطوير طرق الإنبات، ثم بعد ذلك متابعة ما يحدث بعد الزراعة. القرم أو أشجار المانغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات. يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا من الكربون يأتي مفهوم الكربون الأزرق. هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية، ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة. مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلومترا مربعا، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40,000,000 شجرة. هنا يتغير معنى الشجرة، هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي وحاجز طبيعي للساحل ومخزن للكربون، وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ. لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة. إذا كان القرم يحمي السواحل، فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية.

وتعزيز الوعي والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة وتوسيع الشراكات. وهكذا فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة أكثر. في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية. في يناير عام 2025 جاءت مبادرة 100,000 فسيلة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتوزيع الفسائل على مدارس الحكومية في الدولة. تعريف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير، تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسة حياتية. الفسيلة التي يزرعها الطالب اليوم قد تكون بعد سنوات جزءاً من مشهد أكثر خضرة، وهنا يصبح التشجير أيضاً تعليماً. لكن زيادة عدد الأشجار ليست وحدها معياراً للنجاح، فالشجرة المناسبة في المكان المناسب. الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنغروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية بدءاً من تقييم الموقع مروراً باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولاً إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولاً مهماً، استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة من 35,000 بذرة إلى مليون. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35,000 بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، مليون بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماماً كبيراً بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزاً بيئياً فقط، هو عنصر

عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة. لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءا مبكرا من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنغروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقا على نطاق واسع. اليوم تغيرت الأدوات، بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة 10 أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المبادرة في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفا وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طنا من الكربون سنويا. هنا تحولت فعالية عالمية مثل COP28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات طويلة. من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية، حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650 30 35 هيلث بلاس.

0: الأسرة جزء من M42.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: فالك الفوز يا الأبيض. تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً لإيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها، فقوتها مب مقتصرة بما تملك اليوم، وإنما في الأشخاص اللي تعدهم للغد، حين تمنح شاباً المعرفة والثقة والفرصة وتقول له جرب. هني الاستثمار الحقيقي، هني تستثمر الأفكار والعقول والمواهب لغد مشرق ومستقبل مبهر.

0: صباح الخير لكم أصدقائنا وين ما كنتوا. أحلى صباح معاكم من 7 لين 9 على هواء إمارات FM. كل يوم فرصة أو بداية فرصة جديدة الواحد يقدر إنه يستثمرها فيها، يقدر يرتب شيء مختلف في حياته، فرصة لإصلاح الأخطاء، فرصة أيضا لبداية عادات جديدة، فرصة أيضا لأن الواحد يتوقف عن بعض العادات اللي مأثرة على حياته، فرصة للاعتذار، فرصة للتسامح، فرصة لأن الواحد يجرب مرة ومرتين وثلاث، أو تقول لنفسك الطريق أو الطريقة اللي كنت أمشي فيها ما تناسبني، وتكون عندك قوة الإرادة لتغيير هذه الطريقة. من أجمل الأشياء في الإنسان أنه مب نسخة ثابتة مستمرة على مدار الأعوام. نتعلم، نعم نتغير، نتوسع، بل تتوسع نظرتنا، ونكتشف أشياء عن أنفسنا ما كنا نعرفها. فما له داعي أن الواحد يتمسك بأشياء فقط لأنه كان مقتنع بها في فترة من فترات حياته، أو لأنه بدابها في خلنا نقول مرحلة من مراحل حياته، من مراحل حياته. خليك إذن مستعد للتغيير، لأن النضج مو بأنك ما تغير رأيك أبدا، النضج أنك تعرف متى يكون التغيير هو القرار الصائب لك. أحلى صباح وياكم راشد عتيج على هواء إمارات FM.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح

0: اللي يدري يدري، بس انت تدري؟
1: يوم نتكلم عن ثروة أي دولة، غالباً أول شيء يجي في بالنا المال والموارد والمشاريع والمصانع وكل شيء تملكه الدولة على أرضها. لكن في ثروة ثانية يمكن تكون أهم من هذا كله، وهي ثروة الإنسان وعقله ومعرفته. لأنه ما بشرط الدولة اللي عندها موارد أكثر تكون بالضرورة هي الأكثر تقدماً. ممكن تمتلك موارد كثيرة، لكن الفرق الحقيقي يكون في قدرتها على استثمار هالموارد وتطويرها وتحويلها إلى إنجاز. في المقابل شي دول مواردها محدودة لكنها استثمرت في الإنسان وفي التعليم وفي البحث وفي الابتكار، وقدرت إنها تصنع من الشيء القليل فرص كبيرة. اليوم نحن نعيش في زمن المعلومة، المعلومة اللي أصبحت متوفرة بشكل ما كانت موجودة فيه من قبل. أي معلومة تباها تقريبا خلال ثواني تقدر توصل لها، من خلال الكتاب، من خلال الدراسات، من خلال الدورات، من خلال الشروحات المختلفة، التجارب اللي عاشوها الأشخاص اللي قلبك أو اللي قبلك. لكن وجود المعلومة قدامنا ما يعني بالضرورة أن صرنا نعرف أكثر، لأن شيء فرق بين أنك تعرف المعلومة وأنك تفهمها، وشيء فرق أكبر بين أنك تفهمها وأنك تعرف كيف تستثمر هذه المعلومة. ممكن الواحد يقرأ عشرات الكتب عن الإدارة، لكن السؤال الحقيقي يظهر في طريقة تعامله مع فريقه.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae. تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remall.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: يوم يديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.
5: إذن كنا نتكلم عن المعلومة بشكل عام قبل لحظات، يعني وجود المعلومة ما يعني بالضرورة، قلنا إن صرنا نعرف أكثر فرق بين المعلومة اللي تعرفها وإنك تفهمها، وفرق بين إنك تفهمها وإنك تستثمر

تستثمر هذه المعلومة. وممكن شخص يعرف كل شيء تقريبا عن الصحة والرياضة والنوم، لكن إذا هالمعرفة ما غيرت شيء في أسلوب حياته بتظل مجرد معلومات لا أكثر ولا أقل. وممكن تأخذ 10 دورات في مهارة معينة، لكن المهارة ما تصير مهارة فعلا لين تجرب وتغلط وتعيد وتتعلم. يعني المعرفة الحقيقية تبدأ يوم المعلومة تتحول إلى شيء نشوف أثره في حياتنا. وهني بعد تظهر قيمة التعليم. التعليم ما بس أنك تعطي الطالب إجابة ويحفظها ويردها لك في الامتحان، التعليم الحقيقي أنك تعلمه كيف يفكر، كيف يحلل، كيف يبحث، وكيف يوصل للإجابة بروحه. لأن المستقبل ما بشرط يكون للشخص اللي حافظ أكثر، المستقبل يحتاج الشخص اللي يتعلم أكثر ويتأقلم أسرع ويطور نفسه كل ما تغيرت الدنيا من حوله. طبعا هالكلام مب للطلبة فقط، حتى نحن اليوم في حياتنا وفي شغلنا نحتاجه. في فرق بين موظف يعرف شغله ويسويه كل يوم بنفس الطريقة، وموظف آخر يفهم شغله ويلاحظ التفاصيل ويشوف وين ممكن أنه يختصر الوقت، وين من الممكن أنه يطور، والفكرة اللي ممكن أنها تخلي النتيجة أفضل. وشي فرق بين شخص تمر عليه التجارب وشخص يتعلم من التجارب.

في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

مكملين معاكم في أحلى صباح لين 9 بتوقيت الإمارات عبر موجاتنا المختلفة. ممكن تلاحظون شخصين يمرون بنفس الموقف، واحد يطلع من هذا الموقف مثل ما دخل، والثاني يطلع بفكرة أو درس يغير طريقة تعامله ويا مواقف ثانية مستقبلاً. وعلشان كذي ما بكل شخص عنده سنوات خبرة أكثر يعني بالضرورة أن نتعلم أكثر. أحياناً تلقى شخص عنده 20 سنة خبرة لكن كرر نفس الأسلوب 20 سنة قادمة، وشخص ثاني خبرته أقل إذا بنتكلم عن عدد السنوات، لكن كل سنة كان يتعلم، كان يراجع نفسه، كان يغير، كان يجرب، وكان يطور. فنقدر نقول إن السنوات بروحها ما تصنع الخبرة، اللي تتعلمه من هالسنوات واللي يصنعها. وهني يمكن نوصل لفكرة ثانية مهمة، إن كل ما عرفنا أكثر كل ما صارت عندنا أدوات أقوى، والمسؤولية ترى بعد تكبر أكثر وأكثر. يعني على سبيل المثال خلونا نشوف الذكاء الاصطناعي اليوم، الأدوات اللي موجودة تقدر تساعدنا نكتب ونحلل ونبحث ونختصر الوقت وننجز أشياء كانت قبل تحتاج ساعات وأيام. لكن القيمة ما في قوة الأداء بروحها، القيمة في الشخص اللي يستخدمها وشو راح يصنع فيها. لأن التقنية ممكن تعطيك القدرة، لكن الإنسان هو اللي حدد الاتجاه.

0: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.
1: لا تحاول كل يوم تجمع معلومات أكثر وبس، حاول أنك تستفيد أكثر من المعلومات اللي عندك. على سبيل المثال، قريت كتاب، خذ منه فكرة وطبق هذه الفكرة. غلطت في موقف، لا تكتفي بالندم، خذ منه درس علشان تتقدم. قابلت شخص عنده خبرة، استمع لهذا الشخص وخذ منه الشيء اللي راح يفيدك في حياتك. تعلمت مهارة، لا تقول خلاص عرفتها، إنما طورها. وحتى الأفكار اللي مقتنع فيها من زمان ما يمنع أنك ترجع وتراجعها من أول وجديد وتشوف هل فعلا هذه الأفكار صالحة لهذا الزمن، ولا تقدر أنك تغير فكرتك عن الشيء اللي مترسخ في بالك طوال هذه الأعوام. تغيير الرأي يوم تظهر لك معلومة أدق ترى ما بضعف، أحيانا يكون دليل أنك فعلا قاعد تتعلم. وفي النهاية الأشياء اللي حولنا ممكن تتغير، وظيفتك ممكن تتغير، والتكنولوجيا كذلك بتتغير مع هذا التسارع الكبير اللي اليوم نحن قاعدين نعيشه. والمهارات المطلوبة عقب 5 ولا 10 سنوات أكيد ما بكلها بتكون نفس مهارات اليوم ونفس متطلبات اليوم، لكن إذا تعلمت كيف أنك تتعلم وكيف تفكر وكيف تتأقلم وكيف تحول اللي تعرفه إلى فعل، هني أن تمتلك ثروة صعب أنك تفقد قيمتها.
2: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
7: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
8: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.

0: أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
1: نستعرض معاكم أهم عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح. برعاية رئيس الدولة، معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد

هدى بن صقر التعليمية الخيرية تطلق صناع الأثر المجتمعي. لازلنا مع عناوين جريدة الاتحاد. افتتح فعاليات الدورة الأولى للمنتدى هزاع بن زايد العين لأعمال المستقبل، يجسد رؤية تنموية عصرية. هزاع بن زايد بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل. العين وجهة جاذبة للمستثمرين في القطاعات الحيوية. رئيس دائرة البلديات والنقل، مشاريع بنية تحتية وتنقل في العين تتجاوز 5 مليارات درهم.

580 جامعة ومؤسسة تعليمية شاركت في المعرض. سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يزوران واجهة التعليم 2026. تمثل خريطة طريق عملية للحكومات مبادرة مستقبل الصحة تصدر ورقة بيضاء ترسم نهج أبوظبي. في تطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، الإمارات تشارك تجربتها خلال دريم فورس 2026. نظمتها وزارة الدفاع ندوة للتعريف بإسهامات الإماراتية في قطاع الدفاع. 100 متحدث و3000 مشارك، اختتام أعمال قمة قادة الرعاية الصحية أبوظبي. الإمارات تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والجينوم في الرعاية الصحية. في الاتحاد أيضا اليوم إقبال كبير على البرنامج، 40,000 شخص مسجلون ضمن حياة للتبرع بالأعضاء. تعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الاستثمار والابتكار وحلول علاجية متقدمة تلبي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير. 200 خبير في النسخة الثانية، أصوات الذكاء الاصطناعي منتدى في سربون أبوظبي. مصدر وفي عام 2025 توسع محفظة مشاريعها العالمية وترفع إنتاجها من الطاقة النظيفة بنسبة 38%. دبي للسلع المتعددة يعتمد لوائح المؤسسات لتوسيع حلول إدارة الثروات. منتخبنا يدشن حلم اللقب الخليجي الثالث اليوم، الأبيض واليمن بداية الرحلة. حمدان بن مبارك الأبيض قادر على تقديم مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية. بالمز الرياضية تعزز شراكاتها الدولية لرعاية المواهب الشابة. سلطان القاسمي يشهد انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي. كانت هذه أبرز عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح.

0: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
2: صباح الخير أبو ظبي، الأجواء الصحية مبشرة في كارفور، بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون أبو ظبي أصح. الحياة الصحية في أبو ظبي، منو بطلنا الجاي؟
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remol.ae.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح.
6: موسم الإنفلونزا بدأ، والله يحفظكم إن شاء الله من كل شر. فحماية نفسك وأحبابك أسهل من أي وقت مضى من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا مجانا في أي من عيادات صحة، سواء في أبوظبي ولا في العين. لك ولأفراد عائلتك خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هالموسم. ما عليكم سوى زيارة أقرب عيادة من عيادات صحة والحصول على لقاح الإنفلونزا مجاناً. عيادات صحة لتبقوا بصحة وعافية طوال الموسم.

0: قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
1: في 27 سبتمبر تستضيف العاصمة الصينية بكين للعام الثاني على التوالي سباق زايد الخيري 2026 بالتزامن مع ماراثون هوايرو سور الصين العظيم، في حدث رياضي يحمل معاه رسالة تجاوز الوصول إلى خط النهاية. من المنتظر أن يجمع هذا السباق حول 15,000 مشارك من بينهم 50 عداء إماراتي، في صورة تجمع بين الرياضة والتواصل بين الشعوب والعمل الإنساني. الحدث هذا يتضمن سباق الماراثون لمسافة 42 كيلومتر ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتر، وراح يتم تخصيص 50% من ريع السباق لدعم مستشفى هوايرو لتتحول خطوات العدائين على أرض السباق إلى أثر حقيقي يعود بالنفع على المجتمع. هذه الفكرة اللي رافقت سباق زايد الخيري منذ انطلاقته. الرياضة وسيلة للعطاء، والمنافسة فرصة لخدمة الإنسان. استمرار إذن السباق في الصين للعام الثاني على التوالي يعكس نجاح تجربته السابقة ويواصل حمل إرث المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وقيمه اللي جعلت مساعدة الإنسان ومد يد العون له نهج ما تحدى الجغرافيا.

فرصة لربح إحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم مقدمة من ريم مول. ما عليك سوى أنفاق 200 درهم من الآن لين 1 نوفمبر والدخول في السحب على فرصة للفوز. معلومات أكثر تقدر تتعرف عليها من خلال زيارتك للموقع rimmall.ae.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح

0: حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
5: ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 تستضيف العاصمة أبوظبي منتدى أبوظبي للعسل، ولتنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل أبي مونيديا ومجموعة أدنك، ليجمع تحت مظلة نخبة من الخبراء والباحثين ومربي النحل وصناع القرار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. هذا المنتدى إن شاء الله راح تنطلق أعماله يوم 6 أكتوبر وراح يستمر 3 أيام تحت شعار تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة، حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي. على مدى أيام 3 راح يفتح المنتدى عدد من الملفات، منها حماية النحل والمحافظة على التنوع البيولوجي وتطوير أساليب إدارة المناحل وتحسين جودة العسل وتعزيز سلاسل القيمة والأسواق المرتبطة به. يسلط إذن المنتدى الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير نموذج لتربية النحل يتناسب مع طبيعة البيئات الجافة، واستعراض أيضا المبادرات والبرامج الوطنية اللي ساهمت في رفع كفاءة هذا القطاع وتعزيز استدامته.

أيضا راح يتم مناقشة أحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في إدارة المناحل وصولا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة الإنتاجية ومساعدة المناحل على التكيف مع التغيرات المناخية. إذا نتكلم عن منتدى أبوظبي للعسل واللي راح يحتضن أيضا معرض متخصص يضم أكثر من 40 جناح لمربي النحل الفائزين بجائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي وأكثر من 20 جناح لشركات ومؤسسات تستعرض أحدث معدات المناحل والتقنيات الزراعية ومنتجات العسل الإماراتية، إلى جانب مشاركة مختبرات وجامعات ومؤسسات بحثية وجهات حكومية. إذن ثلاثة أيام تضع النحل والعسل في قلب الحديث عن الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي، وتقدم من أبوظبي تجربة تجمع بين خبرة مربي النحل والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في قطاع صغير في تفاصيله لكن كبير في أثره.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.
1: بطاقة إميريتس إن بي دي نون 1 فيزا الائتمانية أتمت عامها الثاني، واحتفالاً بهالمناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. تقدر تقدم طلبك الآن والحصول على 250 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة إلى 500 درهم كميزة ترحيبية، أي ما مجموعة 750 درهم علشان تبدأ بها تجربتك مجانا لمدة عام كامل، وتقدر تسترد ما يصل إلى 20% عبر منصات نون، والحصول نون ون واحصل على نون ون، استمتع بعضوية على 3 تذاكر سينما مجانية كل شهر، وكل هالشيء من دون أي رسوم سنوية. إذن تطبق الشروط والأحكام.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
0: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح.

العربية حاضرة في البيت وفي تفاصيل الحياة اليومية ومرتبطة بالهوية والجذور، لكن يوم ينتقل الشباب إلى الجامعة أو العمل أو حتى التعلم عبر الإنترنت تبدأ لغة ثانية تأخذ مساحة أكبر، وهذه وحدة من أبرز النتائج اللي كشفت عنها أول ورقة بحثية تصدر عن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026 في أبوظبي، واللي سلطت الضوء على علاقة شباب المنطقة باللغة العربية ومكانتها في حياتهم اليوم ومستقبلهم باكر. 91% من الشباب يستخدمون العربية في البيت، لكن النسبة هذه تنخفض إلى 64% وين؟ في العمل أو الجامعة أو المدرسة، وإلى 60% عند التعلم عبر الإنترنت. من الأرقام كذلك أن 77% من الشباب يشوفون أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق أهدافهم. 76% يقولون أن العربية تربطهم بالجذور، و 74% يتمنون أن اللغة تتطور بشكل أكبر بحيث أنها تكون أقرب للطريقة أو إلى الطريقة اللي يتعلمون ويشتغلون ويبدعون فيها اليوم. طبعا هذه الدراسة اعتمدت على

أرى أكثر من 4000 شاب وشابة أعمارهم تتراوح بين 18 و25 سنة من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نص الشباب المشاركين تقريباً اعتبروا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأولوية الأولى لزيادة الاستثمار في اللغة العربية. وطبعاً هالنقطة بالذات مهمة لأن الدراسة تشير إلى وجود فجوة في أداء بعض نماذج الذكاء الاصطناعي يوم تتعامل مع العربية مقارنة بالإنجليزية، سواء في كفاءة اللغة أو في فهم بعض السياقات الثقافية. من التوصيات اللي طرحتها الورقة البحثية ربط تعليم العربية باستخداماتها العملية والمهنية وتعزيز حضورها في التكنولوجيا وتطوير المحتوى العربي الرقمي وفتح مسارات مهنية أكبر أمام الشباب في الصناعات الإبداعية. حتى في التعليم التوجه هو إعطاء الطالبة مساحة أكبر لاستخدام العربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والهندسة وريادة الأعمال والإعلام وبيئات العمل. إذن التحدي الحقيقي هو أن نوسع المساحة اللي تتحرك فيها اللغة العربية، لأن اللغة تظل حية ما بس يوم نتكلم بها ونحافظ عليها، وإنما يوم ننتج فيها المعرفة ونطور فيها التقنية ونصنع فيها محتوى ونفتح من خلالها فرص جديدة. إذن العربية موجودة في جذور الشباب وهويتهم، والخطوة الجاية أن يكون لها حضور أكبر بعد في طموحاتهم وفي وظائفهم وفي تقنياتنا بشكل عام وكذلك في المستقبل.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: فالك الفوز يا نبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: Joanne Călvoz e la mia.
1: خمسة دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض خمس دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات بتسعة عشر درهما أو أقل.
2: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.

في ظرف أبيض اليوم رسالتي لمن يدرك أن الجمال في الحياة ما بمرتبط بعمر معين. عمرنا ما سمعناه يقول هي راحت أيام العمر، وكأن الأيام الحلوة لها وقت محدد. يدرك تماما أن الحياة ما تعطينا نفس طبيعة الجمال في كل مرحلة. في عمر تكون البدايات هي الأجمل، أول تجربة، أول إنجاز، أول مرة تعتمد فيها على عمرك، وأول مرة تحس أن الدنيا قدامك كبيرة وكلها فرص. وفي عمر آخر الجمالية تكمن في عمق المعرفة، تعرف عمرك أكثر وتعرف شو اللي يناسبك ومنو اللي يستاهل يكون قريب منك، وتفهم أن ما بكل موقف يحتاج منك إلى رد، ومو بكل شخص لازم تشرح له نفسك. وفي مرحلة تكون المغامرة هي اللي تعطي الحياة طعمها، وبعدها ممكن أن يصير الهدوء هو الشيء اللي ما كنت تعرف قيمته من قبل. جلسة هادية ويا أهلك، يوم عادي من غير مشاكل، شخص ترتاح لمن غير تكلف، وقت يكون لك وبالك يكون مرتاح. أشياء يمكن في عمر سابق كانت تمر عليك عادي، ومع الأيام تكتشف أنها من أجمل الأشياء اللي ممكن أن يملكها الإنسان. في عمر يكون عندك وقت أكثر، وفي عمر آخر يكون عندك فهم أكثر. في مرحلة تكون أسئلتك كثيرة، وبعد فترة تبدأ تعرف أي الأسئلة فعلا تستاهل أنها تدور لها إجابة، وأي سؤال الأفضل أنك تتركها وراك وتكمل دربك. وهذه بعد من الأشياء اللي علمنا إياها العمر، أن نعرف شو اللي يستاهل أن نعطيه اهتمامنا، وشو اللي ما يستاهل أن يأخذ من راحتنا.

مشوارنا إذن في أحلى الصباح لهذا اليوم انتهى إن شاء الله. باكر يتجدد اللقاء في نفس التوقيت من 7 إلى 9. كنت وياكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح على إمارة.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا تفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة:
4: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
5: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
6: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
7: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
3: كل يوم
4: منك
2: عدنا شي جديد وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
2: مسانا أحلى
4: منك
2: وانت ويانا.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت، إمارات اف ام معاكم في كل الأوقات.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هيه تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية.
5: النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقولك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السائق.

0: بيك. ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
1: ها؟ سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
0: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
1: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
0: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
1: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
0: خلي هدفك إنك توصلين بأمان مو بتوصلين بسرعة.
1: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة.

0: في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: على كفاف في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. تعزيز المشاركة

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه
1: حاله الطقس في امارات الدوله
2: أبوظبي 39-28 دبي 38-27 الشارجة 39-26 عجمان 39-27 راس الخيمة 40-26 أم القيوين 40-26 الفجيرة 33-27
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام،

0: دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات اف ام.
1: نصيحة يومية من هومز ار اس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: أقول يدرون قلبي عندك وراحة بالي عندك، وهذا أنا دايم عندك وما خاف من شيء، وانت انسى همومك عندي وامسح دموعك هم عندي، ودامك انت عندي

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر عن صدور تقرير الاستدامة السنوي 13 للشركة، والذي يظهر نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38% خلال عام 2025. فقد ارتفع حجم توليد

0: الكهرباء من 29.2 تيراوات ساعة إلى 40.2 تيراوات ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. توقعت شركة إيرباص حاجة الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ل3830 طائرة ركاب جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة، مدفوعة بتوقعات تجاوز حركة المسافرين ضعفي مستوياتها الحالية بحلول عام 2040، مشيرة إلى الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي رئيس في قيادة هذا النمو. وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة ساتي انترناشونال للقابضة لتطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع النمو العالمي إلى 3% فقط مقارنة مع 3.1% في يونيو، ورفعت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3.16%، وقالت إن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلا مما كان متوقعا هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخا مما يضغط على التوقعات لعام 2027. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، راس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
3: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

العالم عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك تنام.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

0: إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديوهاب، في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال التكامل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الخبر الأخير، تواصل قيادة الحرس الوطني اليوم الخميس استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني في اليوم الرابع والأخير من حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا مسهلا بدور المرزوقي.
1: اهلا وسهلا منصور.
0: اوه معناته اليوم الاختيارات في الاغاني والمواضيع نار.
1: اليوم انا فرحانه
0: ان شاء الله دوم
1: ومستانسه
0: ان شاء الله دوم
1: وسعيدة
0: الحمد لله
1: وقلبي يضحك.
0: هذه نعمة من عند رب العالمين.
1: اي عشان تشي اليوم بيكون موضوعنا بعد
0: ها
1: يونس.
0: انا دائما مواضيعك تونس وانا احب الوناسة في المواضيع على فكرة.
1: أهم
0: وخصوصا
1: شيء.
0: يوم تكون آلية الطرح جاية من عندك.
1: عسى عمرك طويل.
0: ربي يسلمك. تعالي كل يوم لك عندي خدمتين اقدمهم لك.
1: تمام. بيتي مو بمحتوى من الاخر اقول لك.
0: اسكيوز مي.
1: بيتي مش محتوى.
0: ليش؟
1: ما له داعي كل ما جيت بيتنا زرتنا قاعد مع العلماء غوري مال شاي يبتك شوي دقيقتين نتكلم ونتحاور على البرنامج ألقاك مصور بيتي وحاطة ستوري.
0: يا أخي ذوقك عاجبني وحاب أني أشوف الزاوية هذه جميلة.
1: بيتي مش محتوى كلام يوصلك.
0: شو فيها زين؟ ترى قاعدة أصور طوفة أصور أثاث أصور شيء جماد.
1: ليش تخلي الناس يشوفون طوفتي وأثاثي؟
0: أنا عاجبني ما شاء الله يعني ذوقك حلو في التصاميم. ما أنت مهندسة ديكور؟
1: في ناس ما تحب. لا لا لا تقردن يعني وتقول أونا وتمدح ذوقي علشان أوني آخر شيء أرضى أنك أنت تصور البيت. نظام أنك تكون ضيف تدخل بيت ناس أو بيت أختك أو بيت منو ما كان وتصور وتنشر بدون استئذان هذا مرفوض قطعا وقطعا.
0: يا بنت الحلال عجبني والله الديكور عجبني هاي الانتيكة اللي ما اخذتنها حتى هاللوحة اللي مصورتنها ما ادري بكم مليون.
1: نعم 130 مليون دولار.
0: ايه بس شي خذيت صورة يعني.
1: للسير ويليام اللي راسمها
0: ما اعرف بس المهم اللي عايبتني.
1: وتمثال الديناصور اللي على ذاك الصوب بعد ما احب حد يصوره.
0: ليش
1: ما بحد يقلد بيتي؟ بيتي حقي أنا أحب بيتي. عاد أنت ما تدري أن لعبتي سالفة أن أحد يصور ويله يعني.
0: تعلميني إذا حتى الطقم هذا اللي يبتيه مال القلاصات.
1: ها شفت سالفة فيها قلاصاتي ومواعيني وهذا الشيء مرفوض ورفضا قاطعا.
0: ترى يبيعونه بدور في السوق.
1: ما بحد يقلدني ما بحد يلتفت للود ودي خلص كل شيء كل الأطقم تخلص
0: حصريا عندك.
1: تعرف لما تكون يونيك بس أنت؟
0: منو هذا؟
1: يونيك
0: على خير
1: أخوة شو يسمونه هاي. لما تقول بيتي مو بمحتوى هل من حق الضيف يصور بيتك وينشره بدون استئذان لما يكون جاي عندك يتعشى يتغدى وتأفر إلا ما ياخذ له لقطة هالصوب ولا لقطة ذاك الصوب في ناس تستانس.
0: أنت خايفة؟
1: خايفة من شو؟ من الحسد؟
0: لا
1: ها
0: من اللي بينتقدون.
1: ينتقدون شكل بيتي؟
0: ايه
1: لا أنا ما أحد يعني يبغي
0: ما عشان عندك ذوق قولي بني
1: شي السالفة.
0: وإذا هذا يعني شو هالتنسيق للألوان حد يحط الأصفر مع الكركمي شو دخل ما أعرف. المهم
1: هاي اسم الألوان الباردة في الساخنة تتداخل.
0: لا هاي مو أبراج.
1: لا بلا بلا لا مو برج الحوت وبرج
0: لا ما, ما فيها
1: لا. أنا ما أحب حد ينتقد بيتي وما أحب حد يأذيني في ديكور بيتي ولا أحب حد يقلدني. في ناس وايد يقولون لك هذه الجملة طبعا مو بأنا هذا مشهد تمثيلي للناس اللي تتحرى الصدق لأن معظم تمثيليات أنا ومنصور من كثر ما احنا مقنعين اسم الله علينا
0: ما أدري والله
1: هي فيتحرون أن
0: فعلا صار
1: أن هي.
0: لكن هذا موضوعنا في حلقة اليوم اللي هو في برنامج من الآخر
1: هي.
0: أحيانا في ناس تدخل بيوتنا وتصور
1: اي من باب يصور القهوة والحلاوة
0: لكن ما يدري حجم الأذى اللي تأذى منه صاحب البيت من خلال الانتقادات. هذا بيتك هذا شكله لو ما تعرف تنسق ديكورك كلمنا بنجيب لك بنحط لك بنوديك بنعلمك الذوق بنعلمك ما ادري شو. في وايد امور وقصص ممكن تأثر سلبا من وراء نشرك لهذا الشيء.
1: فجأة تفتح الانستغرام تكتشف ان بيتك صار هوم تور وانت اخر من يعلم.
0: I like it.
1: المدخل مصورينه
0: مثلا
1: السفرة مصورينها
0: hey.
1: الميلس مصورينه الحديقة مصورة
0: نعم.
1: ويمكن بعد تسمعون صوت الضيف في الفيديو يقول شوفوا ما شاء الله بيتهم ترى وايد حلو ها hey. خلوني اراويكم هني خلوني اراويكم مواعينهم
0: hey. شوف المغسلة كيف مسوونها
1: hey.
0: هذا
1: قالك؟
0: النظام ما عارف من وين
1: ليش تتلقف من قالك تراويهم
0: hey. واخر شيء يطلع له واحد ثاني كاتب له
1: مو منزين الكاونتر
0: ما ادري
1: لو حاطين لون ما ادري شو برغندي
0: ابرك زي يكلمنا عشان نعدل له
1: هي او
0: او او ممكن اثناء تصويرك للصوره هذه في شيء غلط مستوي تحت كذا مو منتبه
1: وي بيتهم مو بنظيف
0: لا شو هذا مكسر
1: الغريب ان الشخص ممكن يقول بس انا ما صورت حد انا قاعد اصور اثاث مثلا انت ليش زعلان هل خصوصية البيت مرتبطة بس بالأشخاص الموجودين فيه أم البيت نفسه يعتبر خصوصية؟
0: يقولك للبيت حرمات
1: أي يعني أنا مثلا ممكن دايما أحب أصور بيتي وأكتب على بيتي أو أكتب كلام
0: هذا بينك وبين نفسك
1: بيني كيفي بيتي حرة صح لكن بأمانة صدق صدق جد هاي مو بتمثيلية أنا ما بحد يدش يصور بيتي وحتى لما اسوي عزايم
0: انا هذاك اليوم
1: ما صور
0: ما صور
1: يا ويلك بقول له
0: وخصوصا الاطباق
1: أيوة.
0: مالنا باليوم
1: هي ما احب يعني انا كم من مره سويت عزيمه مسات انا مسويه عزيمه بامانه يعني هم يعرفون يعني هم من هلي فهم يعرفون ان انا عندي مشكله واتحسس فسالوني ما يخالف بس نصور السويت فأنا قلت أوكي بس لسويت يعني كلامي واضح يعني لا تحاولين تطوفين لسويت يعني إن طلعت الزولية يا ويلك أنا ما أحب أنا أصور كيفي بيتي بس أنا ما أحد يصور بيتي أنانية كيفي
0: ما تراني بل لا هذا على فكرة مش موضوع أنانية ترى ممكن حد يعين البيت
1: ممكن
0: إيه تشوفين فيه ضرر
1: صح
0: يقول ما يذكر الله يقول أوف لا هني دخلنا في موضوع ثاني
1: صحيح
0: يعني هو مو موضوع فقط مراعاة شعورك لا أنت ممكن تسببين أذى من وراء هالصورة هذه
1: صحيح
0: ونشرها
1: وما أحب الكومنتات اللي تنحط
0: مثلا
1: في الانستغرام ولا التيك توك هل خصوصية البيت مرتبطة فقط بالأشخاص الموجودين فيه يعني أنا ممكن أصور عادي بس دامني ما طلعت أهل البيت تمام أم البيت نفسه له خصوصية
0: 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-600-551-1234 ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم على برنامج
1: من الآخر.

0: انتهينا وكل شيء راح.
1: خلونا ناخذ ام خميس.
0: مرحبا ام خميس.
2: مرحبا ملايين ومليار فوقهن ولا يسدن.
1: يا مرحبا
2: ابو نجاسه من
1: نجاسه من لوحه المعلقه. كيف الحال؟ كيف الحال؟
0: ولا يمكن على الاطباق مالنا بليون اللي بيت بدور.
2: يا سلام على صورت العزبه.
0: لا
1: انا اصور بس ما ارضى حد يصور
0: حتى الغوري مالها يا بتنا من بلاطيه
2: ما شاء الله. انا تمنيتك موجوده عندي امس وطابخه لا واصور بعد.
0: ما شاء الله عليك.
2: طابخه مال اول مال عيش ولحم اول
0: مال المعاريس.
2: اي نعم
0: مال الحطب ريحه الحطب.
2: هي يا سلام بس على دياي وكباب.
0: يا سلام
2: دلعيتهم ربي.
0: الله يحفظك يا ام خميس.
1: ام خميس.
2: هلا.
1: هل خصوصية البيت مرتبطة بس إن الضيف إذا يا ما صور أهل البيت تمام، بس إذا صور اللي في البيت ومن ديكورات عادي تحسين؟
2: والله يا عزيزتي أنا من النوع اللي وايد يتلوم ولكن قمت أعطي قاش في الوي.
1: كيف يعني؟
2: يعني مثلا يوني ضيوف والله يوم خميس نبغى نصور أشوفه خفيف ما عليه في حدود الميلة الصراحة.
1: هي بس والله زين يستأذنون.
2: ايه اكيد.
1: اوكي.
2: ايه طبعا على حسب انتي تعودين ربعتي على شو.
1: نعم.
2: ايه تعطينهم لو سمحتي كذا كذا بدون احراج. صراحة.
1: هي.
2: صروا عكيفكم. وصل في حدود الميلة الناس الخاصين في ناس يعني مقربين.
0: صح.
2: ممكن يعني يصبرون أخليهم يدخلون الصالة مثلا في داخل البيت. أما بس الضيوف عادة في الميلس عندي أحل يعني أهيئهم لأحلى جو يأخذون راحتهم يصورون مش مشكلة ما عندي مشكلة.
1: يعني أنت شوي تتحسسين يعني ممكن تقولين لا أو في حدود معينة.
2: لا يعني ما أقول لا بس أنه أيها الطريقة على أساس ما أحرج الشخص هو في فراشنا يعني يا بيتي لا بدني أنا مثلا بالجاب قابلني ولا تغديني عقولك.
1: زي السؤال لأم خميس أنت تحسين أن أنا ضيفة عندك هل المفروض أني أنا أقعد أصور وشي ولا أنت تحسين يا ليت له هالضيف ما يصور؟
2: لا المفروض من نفسه هو ما يصور ولكن ممكن أنه يستثنى الواحد يهذب نفسه صراحة يومي بيتنا.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: فهمتك.
2: مع أني أنا سايرة درب وسايرة عزومة لكن ما صبر عنكم.
0: ربي سلمك ويحفظك وين ما صرت يا أم خميس.
2: الله يسلمك
0: ويوصلك بالسلامة إن شاء الله دائما وأبدا.
2: شكرا لكم. شكرا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: حياك
0: ربي سلمك يا أم خميس. فعلا بدور ترى أحيانا الواحد يمكن أنه قاعد أنا أقول لك بصورك.
1: نعم.
0: لكن عواقب هذه الصورة في حياتك أنت الناس الخارجية ما شافوا تفاصيل بيتك الداخلية.
1: صحيح.
0: وفجأة هذا بيت بدور.
1: هي.
0: يعني مو أنت المقصودة بس لكن.
1: بالمعنى.
0: هذا لا. ليش شي؟
1: وأنا
0: حسنها كذا وطلعت ما في شيء.
1: صحيح.
0: على الأقل صار في موضوع ثاني انفتح على بيتك ما شافوا المحتوى اللي نزل عندك.
1: إذن. 6551212 من داخل الدولة دقوا علينا هل خصوصية البيت مرتبطة بس بالأشخاص الموجودين فيه ولا البيت نفسه خصوصية والمفروض ما يتصور؟

0: موضوعنا منكم والنقاش وياكم والكلمة من الآخر.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: قبلين نقول لهم
1: شو
0: سالفة اللوحة المساعية عشان تعرف ان لي نظرة. لا جد جد جد خلينا نقول لهم.
1: شوف بقول لك.
0: قول يلا.
1: اللوحة وين؟ عندي.
0: هي ايش ضمنك؟
1: و يعني تعرفين انت الواحد سبحان الله يمكن يستوي عنده اسطول من وراء اللوحة.
0: بركاتي ها فكرتي كانت.
1: وانا طول هالسنين فوق راسي وانا ما ادري.
0: لا لازم نقول لهم القصه. اوكي بقول لكم السالفه صدق. هاي السالفه صدقيه بعيدا عن الاعداد. منصور يعني في مكتب كبير ما شاء الله عليه تعرفون يعني.
1: لا لا لا ما عندي
0: مدير كبير.
1: الاستراحه اي
0: الاستراحه. المهم حاط مكتبه الاخ وقاعد قدامه شاي قهوه مضبط القعدة. هو قاعد الحين يطبخ يسوي شاي كل يوم على هالسالفة 30 سنة وهو يسوي شاي.
1: لا إله إلا الله.
0: إنزين ورا منصور معلقة لوحة زيتية بس يعني هي مش حقيقية يعني حتى مش زيتية هي يدوب صورة عن لوحة زيتية. فأنا كنت قاعدة تمقل فيها فقلت له منصور تخيل لو كانت هذه اللوحة حقيقية. قال كيف يعني؟ قلت له اللوحات الحقيقية هاي لما تنكشف فجأة وفي ناس يمتلكونها ما يكون عندهم علم كم الفاليو أو القيمة لهاللوحة توصل لين 100,000 دولار 1,000,000 دولار 130,000,000 دولار. قلت له في واحد صار له مثل هذه اللوحة كان عند اللوحة هاي الأصلية ما كان يدري للسير ويليام كذا كذا وانباعت بمزاد 130

0: مليون دولار وشي، كان يقول لي إن جربت يمها، هاي عشان تعرفون إنه بعده ما استوى غني. يعني أنا قالت له الفكرة، أنا اللي يعني أكدت له إن أنا لي نظرة فنية ولأني رسامة خطيرة، فأنا قاعد أقول له ترى منصور يعني عادي تطلع هذه اللوحة، يعني خلينا نصورها يمكن تطلع صدقية. والله نجربتي صوب هاي العمرة ما تبخر تبخر واحترق.
1: والله العظيم اي بن قالت لي الرقم
0: قفل المكتب الحين ما نقدر ندش.
1: قلت له بودي المتحف، قال طالع اللي ما يعرف يبيعها.
0: لا الفني انه هي لوحة زيتية في القرن الثمنتعش. قلت له منصور وين بتودي؟ قال متحف هني. قلت له مو باللوفر اللي بفرنسا، مو يعني حتى هو مو بعارف وين يوديها. انا اقول خلني اعطيك خرده وخوز عنها واخذ اتصال. قول الو.
1: الو وبقى فيها اتصال.
0: الو وينك الاتصال؟
1: راح من سمع اللوحه، راح الظهر بيروح ياخذها. بس والله العظيم يا جماعة الخير هي من قالت لي السالفة.
0: ايه وياسي فكر الحين
1: انزين، تعرفون اللي فجأة العين انقلبت هذه مال عدادات الفلوس
0: دولارات
1: شي صار. قلت هذه اللوحة صار لها متى فوق راسي من سنين،
0: مش هتعرف ان خيالي
1: ولا عارف شو فيها. راحت صورتها وطلعت ما ادري شو بياناتها وما ادري من وين، الا القيمة ما طلعت. وانا متاكد
0: ان انت يوم رحت تجيب الشاي طلعت،
1: ها
0: قلت لك ان قيمتها الفعليه 130 مليون دولار انباعت في مزاد في لندن.
1: هذه اللي فوق راسي،
0: هاي اللي فوق راسك. لك شوف الحين، شوف تصوير شو سوى. مرات تصوير يعطيك فاليو حق المكان.
1: والله ابيعها وشفت رقعت وجهي ويلكم.
0: في ناس سبحان على فكره، وايد اشخاص كانوا يملكون اغراض شروها من اللي هو السوق المستعمل في أوروبا وشي، يقولك بعد مدة لما يدخلون ضيوف عندهم في البيت فبالصدفة يصور أو يطالع أو كذا أو ياخذ صورة بسيطة، حكوا بيراوي ناس مختصين يقول أنت مثلا من وين جبت هاي اللوحة أو من وين جبت هالتمثال، فيقول هذا في بيت فلان من عمر شاري من سوق مستعمل، يكتشفون أن لا قيمة كبيرة وهو هذا صاحب الشان ما يدري.
1: شوفي الحين رجعنا حق موضوعنا الأساسي
0: اللي هو
1: يا هالتصوير يسبب لك
0: مشكلة
1: أو يفتح عينك لأشياء أنت ما كنت تدري عنها.
0: صحيح،
1: فله سلبياته وله إيجابياته.
0: شوف خلونا نفصلها شوي. زمان الضيف كان يدخل البيت ويطلع منه ومعاه ذكرياته.
1: الله.
0: أنت كيف سويت هالذكريات والضحك والسوالف يوم فلان يانا. اليوم ممكن يدخل ويطلع معاه أرشيف كامل عن بيتك مصورة بجميع الوضعيات، لأن التصوير صار تلقائي عند صار اللي ما يصور غريبة بلا هذا ما يصور. شاف وردة حلوة صورها، شاف طاولة مرتبة صورها، ديكور صور، صحون صور، الأكل وصل صور، لحد يدق الأكل بيصور. لكن المشكلة مو في أنك أنت تصور ذكرى لنفسك، المشكلة تبدأ لما تنقل مساحة خاصة إلى مساحة عامة بدون ما تسأل صاحب البيت.
1: صح،
0: وهذه جملة حلوة يعني ممكن أنت تقولها لما عزمتك في بيتي، عزمتك أنت ما عزمت متابعينك.
1: ها
0: أي، فهاي الحركة أنت انتقمت منها شر انتقام بكل هدوء.
1: فعلا،
0: يعني ليش يصور بدون ما يقول لك أو يستأذن؟ يعني شوفوا أم خميس تقول أنا ما عطتهم غرين لايت، أخذوا راحتهم في الميلس يقعدوا معاي وكل شيء، لكن يوم بيصورون يسألون في مجال نصور.
1: صح،
0: يعني استئذان. فالموضوع مو بشرط يكون عندك شيء انت تخبيه ما تبغى الناس تشوفه، يمكن ببساطة انت ما تبغى الناس يعرفون شكل بيتك. في ناس منصور ما يعزمون ناس داخل البيت، يقول لك انا اذا بتلاقى ويا ربعي برا البيت كوفي شوب واتيفر، لكن انا ربعي يبهم البيت ما احب.
1: لا،
0: يقول لك خصوصية كيفه وجهة نظر. فانا يوم اقربك واجيبك بيتي تصير انت تصور وتحط بدون استئذان، تطلع برا انا فجأة اكتشف انك انت مصور بيتي بدون ما تخبرني.
1: لا، وفوق هذا بدور يا كمية الاذى اللي حصلته من وراء هالصورة.
0: ممكن
1: يا كمية المشاعر اللي قاعدة تتحطم بشكل كل دقيقة وكل ثانية.
0: وانت كاشخ قنفاتك الجديدة وهم كاتبين منزل القنفات
1: وتولي دافع دم قلبي على هال الديكور واخر شيء يقولون طع هذا
0: بلاه صالتهم كانها مطبخ.
1: ما أعرف
0: ترى هاي سب هاي الحركة سب يعني بلاها صالتهم شي ألوانها ضيم ولا مو بحلوة. ليش شي ديكورات بيتهم كئيبة؟ ليش شي الإضاءة؟ ترى أنت يمكن ما تقصد أنت مصور إن بيت فلان حلو لكن الناس ما ترحم بالتعليقات. يمكن حتى في ناس يقولك أنا ما أحب أصور بيتي لأن ما أريد حد يعرف مستوى المعيشة اللي أنا عيشه
1: مثلا.
0: ما أبغي حد يعرف بيتي دور دورين رخام سيراميك أجار ملك. ما أبغى حد يعرف أنا في شو قاعد. يمكن في الصور تفاصيل عائلية مثلا معلق صور عيالها في الطوفة أسماء مقتنيات أوراق أو حتى ممكن شيء يطلع غلط بالخلفية. أحيانا صاحب البيت نفسه ما ينشر بيته في حسابه ويضيف في زيارة ساعتين ينشره عنه بكل تفاصيله.
1: ترى أقولك أحيانا ما حد عارف أنا كيف ساكن كيف عايش كيف شو الأشياء اللي داخل بيتي وفجأة ألاقي هالصورة منتشرة
0: هي
1: ولا وتشوف التعليقات اللي عليها في الإيجابي وفي السلبي. يعني خاصة إذا كنت فعلا تعبان على هال على قولتك الذوق. الناس أذواق
0: صحيح.
1: في شيء عيبني في شيء ما يعيبني. يا أخي ذوقك ما يناسب ذوقي خلني شغال عادي أحب أمكس هالألوان مع بعضها. أدري ما تحبها أنا أحبها
0: صح.
1: أنا أشوفها بالنسبة لي مريحة بالنسبة لك مزعجة مشكلتك روح حبيتك حل بيتك بس مو ببيتي أنا.
0: أنا شفت ناس صابغين طوفة الغرفة باللون الأسود
1: وفي بالأحمر
0: في بالأحمر وفي بس أسود. هاي كانت صدمتي
1: عادي.
0: آخر شيء
1: أنا عارف بعد شخص عارفه هو يعشق اللون الأسود
0: فكل شيء
1: غرفة سيراميك حتى المكيف صابغنا بأسود.
0: تفضل
1: والله هو يحب.
0: في ناس لهم نظرة ما يحبون حد يبدي راية فيها. أنا من الناس ما أحب حد يبدي راية في بيتي ولا يبدي راية في لبسي ولا يبدي راية في شيء أنا تعنيت عشان أسويه. إذا شيء يخصني ما يخصك أنت مجرد شخص تشوفه فأنا أفضل أنك أنت يعني تمسك your opinion.
1: Excuse me.
0: Your opinion.
1: على خير إن شاء الله.
0: حق نفسك.
1: حاضري.
0: إنزين. هل لأن الشيء جميل صار مباح للتصوير؟ يعني اليوم لما أنت تتكلم مع اللوادم يقول لك مثلاً يا أخي بيته وايد حلو كيف ما تبغاني أصوره؟
1: ها.
0: هل صار لأن وايد بيتك حلو من حق ضيوف إنه يصورونه؟ وانت لازم ما تعترض لان ذوقك واو.
1: المفروض لا.
0: انت عادي عندك؟
1: مو عادي.
0: يعني لو انا البيت اصوره تشك تشك تشك تشك تشك بتزعل؟
1: لا
0: انت عادي تزعل. ما تزعل انت قاعد تفكر في اللوحة
1: كيف اتخلص من الموضوع.
0: اذا هل ان الشيء جميل اصبح مباح للتصوير؟ ابغي رايكم على الموجة الصح. أترياكم وبنسمع وياكم.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: السلام. سويتي فينا بدور الله يهداك؟
1: الأغاني حلوة؟
0: إيه
1: أنا يعني اتصال مخصوص يقول لي الأغاني حلوة.
0: أوهو
1: أيوة، وأنا تهمني الشهادة هذه.
0: لا حول الله يا رب، شنو ما يجيني اتصال.
1: لا لا اسمح لي، يعني الناس مقامات. أيوة،
0: ولوحة هذا أندرياس ما أدري منو.
1: شوف أندرياس أندير غاندي اللي رسمتها.
0: والله العظيم
1: اسمه السير ويليام،
0: مو هو هذا.
1: هي أنت لو تدري شو اسمه أبوه والله ما تقوله.
0: إذا ويليام شو أبوه بعد
1: مثلا؟
0: في ناس أكيد أنطوان.
1: لا مو بنطوان، أحب أخليك تقوله ثلاث مرات ورا بعض بتشوف السير ولا لا. 600-551-212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-655-1234. في ناس تقول يا جماعة لا تكبرون الموضوع، صورت زاوية حلوة، وردة فنيان قهوة، شو انتهاك الخصوصية هاي؟ بلاكم معقدين.
0: والله العظيم
1: وهذا رأي.
0: رأي منه
1: يستحق أن الواحد يناقشه،
0: يستحق الإشادة.
1: أيوة إذا صورت الطاولة بس بدون أسماء بدون أشخاص بدون تحديد موقع بدون شيء يدل على صاحب البيت، هل فعلا لازم استأذن؟
0: لا طبعا،
1: يعني يا دوب أنا مصورة فنيان،
0: فنيان
1: ما راح أقول وين.
0: والله المفروض أن تستأذنين، حتى الفنيان عندي غالي.
1: لا والله.
0: نعم،
1: ولا إحنا وصلنا لمرحلة نعتبر كل شيء خصوصية، وهني فعلا أنا أحتاج نقاش حقيقي. 600-551-212 قول لي.
0: أنا حبيت النظرة هذه.
1: أيوة.
0: اللي تعطي مال التحقيقات هاي.
1: هي.
0: اللي البيت فوق
1: هي. ولازم يتحرك الليل، عرفت الحركة هي. ودق على الطاولة
0: ما تدري أنت تدوخ ولا تعترف. ما أعرف شي يصير
1: أنت
0: فيك.
1: تعترف على اللي مو معترف عليه.
0: بس بأن دليت وأنا أعترف.
1: أول اعتراف. ألو؟
0: أعترف لك. ألو؟
2: أعترف لك
0: عن الليالي
1: مو في غيابك
0: كيف سهرني
1: وانت اللي بديت على
0: لا هذه اغنية عبد الكريم.
1: اوكي تمام.
0: ايه
1: آن
0: هدأ آن.
2: السلام عليكم.
0: شوف شوف شوف الناس الذويقة على طول عرفوا. اعترف لك عن الليالي في غيابك كيف سهرني.
1: ما اعرفها
0: هاي. مشكلتك حطيها.
1: انا اخطبوط اللي ذاع بس ما ادري.
0: سوي سيرت لي ما سولف معه.
2: يا مقول بخالد اعترف لك.
0: الله
1: من اللي غنيها؟
0: عن الليالي في غيابك

0: سهرني سهرني
1: عبد الكريم؟
0: اي طبعا
1: ما ادري اوكي ما اعرف
2: حطي بس اعترف لك انت وهي بتطلع
0: اي والله
1: طلعت لي
0: اي زين بعد طلعت لك
1: طلعت لي تفضلي
0: شو اخبارك ان؟
2: خير الله يسلمك
0: شو مسوية؟ الله يحييك يا مرحبا بك
2: والله الموضوع وايد حلو اللي تطرحه بدون
0: شو رايك انا اللي مختارنا؟ قولي لا
1: تتذكر اللوحة؟
0: مهددتني باللوحة ان
2: اي لوحة؟
1: ما لحكي على قصة اللوحة؟
2: لا والله
0: الحمد لله
2: للأسف
1: ان باختصار هو قاعد عنده مكتب يطبخ فيه الشاي اوكي جدور وغواري اوكي وكل شيء كل شيء سيرفيس عنده والله العظيم تطلبين ملاحه تلقين كل شيء كل شيء عنده
2: حلو هو الصح
1: هي شو تبي مبارات ما تشو ميكس زيت خروع كله عنده اوكي بس يبطل لك
0: والله هانت المكتب
1: تعرفين سوق المقاصيص بالضبط زين المهم ان هو قاعد يطبخ وشي وانا الحين من
0: درجه انا اروج نص البهارات في الزباله الحين
1: لا لا دخيلك
0: والله بهاراتها ان والله العظيم
1: ان لاني انا ما اقدر اكل بدون ملح فحاطه جميع انواع الملح عنده المهم ان وانا قاعده طالعه مقل في وهو قاعد يشتغل بضمير قاعد يطبخ زين والله حاط شوله زين فجاه ولا وراه لوحه لوحه زيتيه فازو
0: سنين وهي وراي ولا دريبها
1: انزين كان اقول له منصور تخيل لو هاي اللوحه صدقيه اكيد هذه الفنان احنا انا بشيك عليها لان في وحده نفسها انباعت ب 130 مليون دولار كان يقول لي خذي عنها بعد زي ما تاكدنا صح كذب انت اصبر لا لا لا وقام وخلى الغواري والجدور زي اصبر خلت الحين انا هاي فكرتي انا كانت لي نظره فنيه انت شو تبغي كان يقول
0: 130 مليون تعرفي شو بيصير فيني
1: حتى ما قال لي على فكرتك بعطيك 10 مليون لا بس خذي
2: المهم كان هدي خلاص مالي
1: كان اقول والله العظيم انا بتشيك المهم انا تشيك كان تطلع فعلا لوحه من القرن ال 18 اكيد مو بالاصليه بس انه هي تقليد للوحه تشيتي علي المسافر ايش قال اكيد هاي درجه اولى بعد عليها سعر انه هذاك يزيد المهم كان يقرر الاخ عشان تعرفين انه ماله في الفن كان يقول انا باخذها وبوديها المتحف قلت له سؤال المتحف ليش عشان تبيعها قال قلت له وين قال هني هني هني متحف هني قلت له متحف هني مو باللوفر اللي في فرنسا عشان يتقايمون لك اياها قلت له انت مال لوحه انت تقعد مكانك احسن
0: والله اهانتني غصب انها تاخذ النص يلا سافرتي وياي يلا مو مشكله
1: انا اللي قايله الفكره انت ايش دراك انها مرسومه
0: لوحتي لوحتي
1: الوان شينيه ولا شمعيه
0: لوحتي
1: مو بلوحتك
2: نفسه يقول لك إذا حصلت شنطة فيها ملايين شو بسوي بها اللي قال بجسمها ولا قال أنا أخذ نصها وحد بتبرع
0: انتهات الشنطة وأنا بعطيك الفكرة عقب بس يبي الشنطة اللي فيها الملايين وما عليك بالباقي
1: بنسدد قروضنا قروضنا وعقب نقول إحنا لقيناها بس فيها المبلغ الباقي
0: طبعا نحن تمينا نسولف وآن بعيد عن الموضوع كله
1: وناس انزين زين انا اليوم نتكلم عن سالفة ان الناس اللي يدشون البيت وياخذون راحتهم بالتصوير
2: خطأ
0: لماذا؟
2: انا ما مو يعني ما احب ان الواحد يصور بدون ما يستأذن يمكن انا مثلا حاطة صورتي
1: هي معلقة او شيء
2: هي حاطة صورة ريلي ما ابغى حد يصورها
1: صحيح
2: حاطة شيء
1: عيالي مثلا
2: هي يبي لي يا هدية شيء ثمين ما ارضى حد يصوره
1: صح.
2: فلازم الواحد يستأذن حتى أنا ساعات يوم أصور حد وراء اللوحة أو مثلا مكان أحاول أني بصور ما طلع ناس وراها لأن مثلا حد عادي منهم يطلع في صورتي ولا هو في يشتكي علي يقول والله مصورتني
1: صحيح يعني أنت في بيتك تفضلين الاستئذان
2: هي في بيت في مكان في معزومة في شيء لازم استأذن لأن مو بملكي أنا معزومة يمكن ما تحب راعية البيت اني اصور هي شو مسوية او شو مقدمت لي ضيافة او ان ما تبغي حد يطلع ان هي عازمتني مثلا فكل شيء له خصوصيته
1: مشكورة يا آن
0: تسلمين يا آن ما قصرتي استري استري علينا وعلى لوحتنا
2: الله يستر علينا جميعا ان شاء الله
1: حياة الله مرحبا الله ناخذ اتصال ثاني الو انقطع
0: انقطع يلا مو مشكلة

0: ما تلاحظ ان الناس مثلا عقب ما تخلص العزيمه يصورون صوره يكتبوا اكرمك الله فلان على
1: على الصينيه مو على البيت.
0: هي
1: على بعضهم الصينية. يصورون البيت
0: هي يصورون
1: ويقولون اكرمك الله يا فلان.
0: هي
1: هذه الصوره غلط. اما تصورين الاكل او المأدبه او المائده ما عندك مشكله.
0: كم مره صورت واستأذنت؟
1: انا ولا مره صورت اصلا
0: بيوت الناس
1: ولا صور
0: ولا تصور.
1: يا دوب صورت وجهي
0: في البيت يعني مثلا انت جالس مثلا وراك طوفه
1: جي.
0: ايه اوكي
1: حتى ما ينعرف هذا بيت مكتب وين ما اعرف شارع سياره.
0: في نوع من الضيوف يقول لك ما يحتاج تسالينه اذا مثلا عرف البيت يعرفه اكثر منك بعد الزياره. يعني في ضيف قبل لا يشرب القهوه يقول لحظة لا تحركون شيء خلنا نصور صورة. هي
1: لا لا وايدين.
0: هي لحظة شكل لا حد ياخذ كيك. لحظة تكتشف انك انت مو بعازمة على قهوة, انت مأجرة بيتك لوكيشن تصوير من الآخر. وفي النوع الأخطر اللي ما يصور بس لا يعطي تقرير, شوف المطبخ هني الصالة هني هو مسوي كورنر. أنا أفضل أنه لو حاط الشولة على اليسار ومسوي أيوة. والغرفة الثانية هني موجودة هناك غرفة النوم. ها متابعيني تبوني يصير غرفة النوم أصور لكم بعد شي
1: حلو.
0: هي في ناس
1: لا كملها دريسنج روم
0: كل شيء كل شيء. عشان كذي أنا أبغي أعرف مستمعينا يلي تسمعونا الآن على 6551212 من داخل الدولة, أما من خارج الدولة على 00971651234. لو عزمت شخص على عشاء أو بيتك زيارة وصور ونشر, هل فعلا أنك أنت بتقول مثلا والله لازم أزعل عليه لازم أضايق ولا شو بيصير؟
1: ناخذ هالاتصال وبعدين نشوف شو بيصير.
0: خلنا ناخذ فاصل دقيقة وبناخذ هولد.
1: يلا. يلا
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن, اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس أعلن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ تكلفتها 2,450,000,000 دولار, وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن لمدة 3 أيام ويبحث خلالها مع ترامب العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الأخرى. هذا وقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر لمدة 2 شهر, ما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. النبأ الأخير. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا. من جانبه ذكر

من أن روسيا ستنظر في الدعوة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: وش حيلة المجروح يا بدور؟
1: وش حيلة المجروح؟
0: وش حيلته؟ ما عنده حيلة خلاص.
1: أنا مجروحة لنا على سالفة الناس اللي تصور في بيتي بدون استئذان.
0: ما عليه شدة وتهون. لكن بدور طبعا في وايد ما شاء الله متصلين اتصلوا يبون يشاركونا، الحين بنرجع نكلمهم، واللي يبغى يشارك يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، ومن خارجها 02971-655-1234. طبعا لكل بيت خصوصياته وحرماته وأماكنه الخاصة اللي ما يحب حد يصورها أو ينشرها أو حتى يتكلم عنها، لأن هذه آرائي الشخصية، هذا بيتي مكاني اللي أنا فعلا أعتبره جزء مفصول عن الحياة الخارجية، فما له داعي أنك أنت تصور وتنشر أشياء مو ممتلكاتك، وفي نفس الوقت يجينا الانتقاد بشيء نحن مالنا فيه وسببت لهذا البيت أذى نفسي وطبعا معنوي. عندنا اتصال بدور،
1: ناخذ اتصال من ناصر. مرحبا ناصر.
0: مرحبا يا ناصر.
2: مرحبا
0: يا هلا والله،
1: كيف الحال يا ناصر؟
0: الله
2: يسلمكم ويبارك فيكم يا ربي. أنا هذا أول لقاء لي معاكم يعني،
0: وإن شاء الله ما يكون آخر.
1: والله يا بختنا.
2: لا أنا ما أحب أطلع وايد، بس أنا شدني الكلام،
0: ربي يحفظك،
2: وشدني الموضوع اليوم، موضوع وايد وايد مهم لازم نعمل عليه فوكس.
0: أكيد
1: تفضل.
2: اليوم طبعا نحن نتكلم اليوم من الناس اللي هو التصوير. تصوير اليوم سوى مرض أو شغف في نفس الوقت.
0: صحيح،
2: تأخذ حدين.
0: أنت ترضى حد يصور بيتك من دون ما يحمى؟
2: لا ما أرضى
1: حتى لو يعني معزوم.
2: حتى لو معزوم ما له حالات اليوم، ما صارت خصوصية للناس. وين خصوصياتنا نحن اليوم صارت؟
0: فعلا
1: نعم،
2: وين صارت خصوصياتنا اليوم يا العالم كله؟ اليوم نحن اليوم بيوتنا مكشوفة للعالم كله
0: طبعا،
2: مكشوفة للناس، مكشوفة للعالم، مكشوفة حتى حق اليوم يعني أنا آسف بتكلم في هالموضوع، حق السرقات يقولك هالبيت نحن عرفنا وين مكانه، عرفنا وين الغرفة الفلانية، عرفنا شو اللي جرى لي فيه. صح
0: فعلا صح
1: صح.
2: يعني اليوم ما في، اليوم عندنا خصوصية، خلاص عجمة الخصوصية بينه وبين الناس
0: فعلا،
2: بحكم اليوم السوشيال ميديا، بحكم اليوم الناس اليوم كل ما تقول لا أنا بصور، أنا بدأ إيش والموقع الفلاني والتصوير الفلاني لازم أصور هالجزية. لا ما
0: لا، وتحصل ناصر تعليق يسيء لك، انت تعبان، يمكن ضارب خط رايح الصين 16 ساعة عشان تجيب القطعة هذه انت تحبها، وفي النهاية شو هذا؟ حد يحط هذا الشيء؟ نسف لك السفرة كلها في لحظة.
2: اول شيء انتقادات غير بناء، ثاني شيء اليوم تسبب مشاكل بين الاسر، تسبب مشاكل بين الاخوان، تسبب مشاكل بين الاصدقاء.
0: فعلا
2: صح. اليوم ما في حد اليوم يملك خصوصية اليوم إلا لا نحن صبروا. حتى اليوم لا تروح المطاعم، شو يسير على المطعم أو اللي في الكوفي أو في أي مكان، يقولك انتظرك أنت لين ما تصور، أنت مالك رغبة تصور، بس هو خلاص
1: هي مسكين يتريى ما يصب الصوص،
2: هي ما يصب الصوص ولا ما يصب
1: مدامي ولا
0: ترى يسألك أحيانا ها تبغي تصور.
2: شوف اليوم الشغف الناس، وشوف اليوم التوجه اليوم اللي وصلنا له. أرد وأقول لكم يا اليوم ما عندنا خصوصية، عندنا خصوصية
0: فعلا. ربي يسلمك يا ناصر، ما تقصر، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة لك معنا.
2: لا بالعكس والله، أنا حبيت اليوم لأن احنا عايشين الوضع وشايفين وناس يعني صار فيها اليوم نتمنى يعني اليوم يا محلى الخصوصية بين النهل والناس والأصحاب
0: فعلا.
2: يا محلى اليوم، يا محلى اليوم الواحد ما ينشر الصور والفيديوهات، شوية احنا الواحد يحس اليوم اللي عايش اليوم له خصوصيته راسك هاي الدنيا، نتمنى ترجع الأولية والله. يوم يقولون الأوليين تترك بيتك.
0: أي والله
1: مشكور.
2: صح ولا لا؟
0: أكيد.
2: سامحوني على
0: المداخلة. لا
1: مرحبا يا ناصر،
0: عفا عليك،
1: حياك الله.
2: والله الله يعزكم يا ربي.
0: آمين آمين الله يحفظك.
1: اتصال ثاني ممكن تبند الراديو لو سمحت. مرحبا.
3: مرحبتين، السلام عليكم.
1: حياك الله. عليكم السلام. نو معايا
3: يا شو منصور.
1: حيا الله منصور. لا انت مو منصور على لوحة، منصور مستمعنا صح؟
3: نعم.
1: منصور كيف حالك؟
3: الله يسلمك، موضوع جميل بأمانة.
1: شكرا شكرا، استانست.
3: للأسف يعني هالشيء صار وايد

0: يعني بالذات يعني في ناس الله يهديهم يستورون الأطفال، الشيء بعد وايد غلط.
1: هذا بروحه موضوع منصور.
2: ايه نعم. لقيت الحوي في بيتكم قالت تعال خلي اصورك صح؟
0: ايوه عن هالشيء غلط.
2: ما ترضى ابوه ما يرضى يخاف ينحسد.
0: اكيد يعني في ناس الله يهديهم بس من دخل البيت ولا وصلوا عند البيت قاموا يصورون ويحطون
1: الكاميرا شغالة على طول بدال ما يسلم.
2: زي منصور بسألك
0: تفضلي،
2: احنا نعرف انه يعني التصوير في العرس ما له داعي وخصوصا عند الحريم وكذا، قول الريايل برايه يعني، لكن لو عزمت شخص على عشاء وصور السفره وكتب مثلا كرامك الله يا منصور مصور لك سفره بيتك من اولها لنتاليها، وبعض اصحاب البيوت يستانسون يعتبرونه مدح للضيافه اللي هو سواها، شخص ثاني ممكن يقول انا عازمك عشان تستمتع ذابح لك الذبيحة عشان كذا،
1: يمكن ما ذابح يمكن بالاتفاق مع منصور ان اليوم مثلا سندويتشات
2: واتأفر ان شاء الله كانت بسكوت
1: الحين انت عازمنك وكرمك الله.
2: لا انا مو بعازم فلان
1: ايه
2: عبد الله ولا راشد اللي انا ما با يدري ان انا عازم منصور
1: في اطرافنا
2: ايش لا تصور ليش فضحتني الحين حين زاقر انك انت البيت هذا كم مرة قال ابي البيت انا تعذرت ما ابغى هذاك يدخل البيت ابغاك انت تدخل البيت فتستوي هاي النقاش من حق صاحب العزيمه يزعل من وجهه نظرك
0: اكيد لان يعني بامانه بخصوص الموضوع يعني استوت حساسيه وايد بين الشباب والسبب ان عزم البعض والبعض لا ما عزمهم يعني صارت حساسيه
1: ذكرتني بناس سووها بعد بس الحمد لله انا ما حد صور
2: اعزم منصور
1: ايه
2: وهو ما يصور
1: انا ابدا
0: بس فالك طيب بس
1: كفو الله خلاص مدام من العين ومرك طيبة
0: تعال العين وبشر بعزك
1: على طول
2: منصور ترى انت ما صورت هاك اليوم لا منصور لعنه ما صور هاك اليوم ترى انت اللي زايغ مو بنا زين
1: لا
2: لا, لا مرة صارت عزيمة صارت عزيمة ومنصور حضر العزيمة منصور واللي معاه ما صوروا لأن زايغين من واحد يدري إنهم في هالمكان
1: ومنو اللي قالنا لا تصورون
2: أنا
1: هي
2: إذا أنا قلت احتياطا يعني حفاظا على سلامتكم
1: بس الحمد لله إحنا ما عندنا
2: أصلاً آخر شيء عرف
1: بعد شو
2: بعد خراب مالطة حياك
0: الله يحييك
2: ما قصرت يا منصور مرحبا سعر بعد عندي مكالمة على ما تسولف لهم اقنعهم بالموضوع.
1: والله فعلا ترى على فكرة يا جماعة الخير والله هذاك اليوم بدور قالت لا تصورون زي ما صورنا
2: أنا حفاظة على سلامة الأرواح
1: ممتلكات الآخرين
2: ألو
3: ألو
2: مرحبا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة منو معانا
3: معاكم فوز
2: فوز حياة الله توني بتصل عليك يا يقول حق منصور لحظة خلنا نتصل بالدور وسبحان الله دقيتي حياتي
1: فوز ما ترى يا جدي على طول الدق
2: والله يزاه الله خير يعني سويت لي شورت كات فوز شو رأيك
3: أنا كنت ما بخليها بعد مسكينة يعني بروحها عندها مواضيع الدنيا بعد خليها تتصل فيني خلاص
2: أنا إخراج
1: مو بعرفة هي شو قاعدة تسوي
2: إخراج
1: ايد في الفيدر وايد في المايك وايد ما ادري في وين تدور اغاني
2: ورد على المكالمات
1: وترد على المكالمات
3: العافية.
1: وتكتب كله في ثانيه واحده لا هالقعده غيريها
3: لا بدور قدها ما شاء الله
2: اخطبوط الاذاعه زين قولي لي فوز احنا كحريم يعني تحسين ان نتنرفز ولا يعيبنا يوم حد يصور الاشياء اللي نسويها في البيت
3: الصراحة أنا بقول يعني هم منقسمين إلى قسمين
2: تمام
3: في مجموعة تحب في مجموعة ما تحب
1: وفي مجموعة أصلاً هي اللي تعزم عشان تصور
3: أي صح
1: تتفاخر
3: في مجموعة تقول مثلاً خاصة تتوقع أننا نحن الحريم يعني وايد لأن لا أنا أخاف من الحسد أنا ما أبى حد يصور بيتي ما أحب حد يصور عيالي يمكن مثلاً هي مرت بموقف وقالت مثلاً خذت عهد على نفسها من اليوم رايح ما تصور
2: أوكي.
3: ولا تسمح حق حد مثلاً إنه يصورها أو يصور بيتها. في بنات ما يفهمون هالشيء. مثلاً يقعدون يصورون وشي وهذا. الطرف الثاني يقعد يزعل ليش؟ لأنه خلاص هو حاط في باله إنه أنا عزمت أنا مثلاً قايلت لك تفضلي تعالي بيتي عشان قاعدة عفوية تكون بيني وبينك. المقصد منها إنه اللقى يعني ما لا داعي إن أنت تقعدين تصورين ومن هالكلام كله. في ناس يزعلون. وأنا صراحة من ضمن هذه الناس يعني هاي الفئة
2: اللي تزعلين إذا حتصور
3: ما

0: ماني أزعل، أتحسس يعني كانت قعدتي عفوية معك، ما له داعي انا مثلا كنت تصورين. يمكن انا
1: بس الكيك اللي حطت له هي،
0: ما هو زميلتي الثانيه بعد مثلا او صديقتي الثانيه بتقول ايش معنى عزمتي فلانه،
1: هذه المشكله صح.
0: ليش يعني انت تعزينها اكثر عني؟
1: بقول لك شي فوز، الاسبوع اللي فات في الويكند عزمت ناس قراب مني مهلي، فاكدوا لي قالوا لي وفلان وفلان فلان تي بعد يعني، لا قلت لا بس انتو، لان الموضوع اللي بينطرح بس نحن لازم نعرفه. اول ما وصلنا كانت تقول انا ما علي بصور، طيب تصور حطت عزيمة وحطيتها في جروب العائلة، وانا ليش
0: راج.
1: لا اخر شيء شو كتب، ترى هي اللي قالت لحدي انا قلت لها اعزمي الكل بس هي ما طاعت، يلا قد قول
0: الحين خلاص الحين بينكم وبين نفسكم، انا طلعوني.
1: اي على قولتك، اي يعطيك العافيه يا فوز.
0: الله يعافيك،
1: حياك الله.
2: لا بالعكس عليك، الله يحفظك يا فوز.
1: لو سمحت
2: عفوا، انا يعني تجيب الطريقه هذه؟ لا لا لا، انا بصور الحين بنشر. يا ويلك ويلا، فعلا ترى تصير احيانا، وايد تصير والله العظيم يا جماعه الخير. ترى خلق المشكلة من لا شيء يسبب كارثة، وفي نفس الوقت ما تقدر يعني تتخيل عواقب هذا الشيء كيف راح تصير وتكون، لأن هذه خصوصيات عالم وخصوصيات ناس، وفي نفس الوقت احترام آراء. ما في داعي أنك أنت تنشر شيء وهو قال لك لا تنشره، هذا بيسبب لك أذى لنفسك ولغيرك.
1: أكشن،
2: نقول ألو
1: بو حمد.
3: يا مرحبا،
1: كيف الحال يا ابو حمد؟
2: يا هلا،
3: الله يسلمك، طول عمرك الله يعافيك
1: ابو حمد. انا
3: اول شيء اشكر منصور على الكلمات الجميله والاغنيه الجميله، اعترف لك.
2: الله،
1: انا اللي اخترت.
2: لا لا والله ما تعرفها، والله ابو حمد ما تعرفها.
1: وايد قديمه
3: قديمه، لكن كلمات جميلة وكلام كبير.
1: إذا أنا حطيت غيب وأنا غيب، ليش ما قلت كلمات جميلة؟
3: أنا ما سمعت صراحة.
1: شي السالفة؟
3: بس الكلمة، الله يرحمه أبو خالد، وكلمات بدر البروسلي
2: طبعا،
3: والملحنين الكبار عبد الرب إدريس، والكلمات الجميلة ما تنسى أبدا.
1: سنة كم الأغنية من الآخر؟
2: 88.
3: أنا والله ما أعرف سنة كم، بس أتذكر وأنا يعني في سن المراهقة كنت أسمع الأغاني يعني.
2: حلو.
1: عندك ذوق، عندك ذوق. خبرنا أبو حمد عن سالفة التصوير الحين، اللي لما تعزم حد في البيت يتشكشك يسار ويمين.
3: أنا من محبين التصوير الأمانة.
2: من محبينه ولا مش من محبينه؟
1: يعني إذا عزمت بيتك يصور.
3: لا في بيتي لا ما أصور يعني، طبعاً في شيء اسمه خصوصيات، بروتوكول، احترام الناس اللي قدامك شوية، احترام السن.
2: صح،
3: يعني ما تقدر ترفع الكاميرا قدام الناس يعني. أنا ما أتكلم عن عنصر نسائي للأمانة، أنا أتكلم كرجل يعني، نحن شباب الحين بيننا، ما أقدر أرفع أنا الكاميرا قدام الناس، في ناس ما تحب
2: فعلها.
3: بس يعني الأشخاص المقربين مني ممكن يتقبلون.
1: شوف
3: المقربين كلوز ممكن يعرفون أنا طبعي كيف أو أنا شو بتكلم في التصوير
2: فعلا،
3: لكن أفتحها بحري قدام الناس وهذا لا، ما
2: أنت اللي بتورط.
3: وهذا اللي حاصل منصور، ترى
2: عارف
3: هذا اللي حاصل.
1: زين المسؤولية تطيح على منو؟
3: للأسف حتى في العزة أو في الأفراح، يعني تشوف
2: ما في احترام لمشاعر الناس.
1: إذن أبو حمد سؤال،
3: نعم،
1: المسؤولية تطيح على منو؟ أني أنا أعزمكم أنتوا في البيت وأقول لكم البداية المفروض ما أريد حد يصور، ولا أسكت من باب الإحراج وتريى حد يصور عقب أقول لو سمحت مسحة، شو أسوي؟
3: أنا ليش حط نفسي في هالإحراج؟ أنا لو حين فاتح الكام مثلا، أنا فاتح التصوير،
1: نعم،
3: يجيني ريال يقولي لو سمحت لو تصور،
2: بكسر التليفون.
3: انا شو والله وين احط وجهي، انا وين اودي وجهي صراحه، اقول لك يعني انا ما ابغى احط نفسي في
1: الموقف. افضل ان اصلا مو ما اصور واسكت،
3: مو بكل شيء تصور، عرفت كيف يعني؟ في اشياء تصور، في اشياء ما لها داعي. انا قلت لك الناس المقربين ربعك.
2: والله يا ابو حمد انا اللي بعترف لك الحينه.

0: أبي أشكرك على هالاتصال وعلى هالكلام الطيب وإن شاء الله ما يكون آخر اتصال وأي أغنية تعيبك مرة ثانية اتصل.
1: نتشرف
2: ما بحط ليش ما قال عنه
0: بعدين بعدين بدور
2: لا ليش ما قال عن أغانيه
0: لا لا لا أغانيك أغانيك وايد حلوة.
1: يعطيكم العافية
0: الله يعافيكم.
2: اتصال ثاني وانا اراويك.
1: الو
0: الو ابو شاب ابو شاب الفزعه ابو شاب الفزعه
1: فزعه والله ابشر
0: تبشر لي انا
2: لحظه ابشر ابو شاب يعين علي هو اللي بدا
1: لا لا الفزعه لكم جايت لكم العيد الفزعه
0: بس خلاص عندك الفزعه نعم.
1: اول شيء اشكر برنامج امارات الفم اذاعه امارات الفم
0: والله نحن اللي نشكرك يا ابو شاب
1: على البرامج الجديدة اللي يقدمونها صراحة يعني كل بين فترة وفترة
0: ربي يحفظك
1: برامج يعني تنمي التواصل الاجتماعي تنمي الذكاء الاجتماعي تنمي يعني الحلول تعطينا حلول وأشياء يعني حلوة جميلة يعني واحد يستفيد منها
0: والله يا أبو شهاب أنت اتصالك بروحه بروحه بحد ذاته برنامج
1: لا الله تسلم
0: ربي يحفظك
1: على حكم عندي الوافي إن شاء الله وبعدين الموضوع التصوير
0: إيه
1: التصوير بصراحة يعني لو في مناسبات أو شيء يعني حسب عاداتنا وتقاليدنا التصوير يكون ممنوع إذا كان في تصوير يعني
0: محدود يكون شيء محدود
1: لكن يرسلوا الصور يعني حق مجموعات خاصة يعني
0: لا حتى لو بتصور عام بس لا في شيء معقول
1: نصور عام يعني نصور عام لكن يعني على مستوى يعني مش مفتوح مستوى مرخبض يعني مثل ما تقول
0: يعني مثل ما تقول احرص على اللقطة اللي بتاخذها
1: لقطة والله سواء أي كانت لقطة يعني ما في شيء لكن بس الواحد يأخذ احتياطي يعني فعلا. صور شوي تكون يعني مخيفة شوي يعني وتنتشر عند الجماعات
0: أنت تحب تصور بشاب؟
1: والله صور أصور الشمس أصور النجوم أصور أصور الأشياء هذه يعني
0: أنت مصور فلكي الله يهداك ربي يسلمك ويعافيك يا بشاب ما تقصر
2: ما أوكي
0: يا عليك يا ابو شهاب يقول لك يصور شمس كيف تصورين الشمس
2: شو عندها هاي حركه الابعاد 4K صح احسها فرح ولا كان قلت anyways
0: انت متضايقه صح لان ابو حمد
2: ابو حمد ليش يقول باكر
0: انت شايفه تضاريس وجهك كيف صارت
2: لا تكلمني شهر
0: بس اللي تحبيني شهر وتجافيني شهر
2: ثم تحنيني شهر
0: وقولي ما تعرفينها بعد
2: ما أعرفها بس أعرف الكلمات من البداية أنت مرة قلت لي حطيها
0: إيه وما حطيتيها
2: الحين أنا بحط
0: تعرفين هذه منو
2: على
0: منو اللي غنيها
2: محمد عبدو
0: لا
2: لا تمتحني
0: عبادي الجوهر
2: أوكي ما أعرف إيه.
0: ومن أجمل أغاني بعد
2: مشكور ما قصر
0: عشان لا أثبت أني أنا اللي اخترت
2: الأغنية أنا مختارتها
0: أشكر اختيارك

0: يعطيكم العافية وشكرا لك يا منصور على اليوم الجميل، وشكرا على الاتصالات اللي تواصلوا معانا، يعطيكم العافية ما قصرتوا.
1: أكيد نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس التوقيت.
0: الله يحفظكم.
1: مع السلامة.
0: مرحبا بالسلامة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: وناسفه
1: احبها واحب اسمعها امارات اف ام
2: خير الاحسان عبر اذاعه امارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
4: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق

0: روت.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبو ظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
9: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
10: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
9: أقول لك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
10: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
9: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
10: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
11: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
9: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
11: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
9: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
11: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
9: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
11: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
9: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ريد.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

0: دراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا أنمان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديوهاب، في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال التكامل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الخبر الأخير، تواصل قيادة الحرس الوطني اليوم الخميس استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني في اليوم الرابع والأخير من حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. نرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. نقولكم يا مساء أبو ظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. خلكم معانا ويانا لأن اليوم ما يحلى إلا وانتو ويانا واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن وياكم. إذا طالعين من الدوام ودربكم طويل وإذا تبون تفصلون من ضغوطات الحياة وإذا تبون تسمعون معلومات وسوالف ومواضيع جديدة وشيقة شبابية واجتماعية وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحرة المستديرة فأنتوا في المكان الصح. ويانا السوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والإخراج والتقديم.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
3: خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. ونبدأ طبعا بسالفتنا ونقول ويانا سالفة. وأكيد الحين وايدين منكم رادين من الدوامات، اللي مخلص جامعة واللي خلص دوامة واللي مخلص من المدرسة، اللي مخلصين من المدرسة ومخلصين الظهر الحين العصر. طبعا مع زحمة الشوارع وضغوطات الحياة الواحد أحيانا يكون، وهذا شيء طبيعي، يكون مزاجه، قد يكون مزاجه سيء جدا بعض الأحيان. فاليوم نبى نفتح موضوع خفيف لطيف، سالفة كذي، بس هذا الموضوع خلنا نقول أثره كبير في يعني في حياة وايد ناس، خصوصا يعني شيء ممكن نعيشه في حياتنا اليومية. موضوعنا اليوم أو سالفتنا بتكون عن قوة الكلمة الطيبة والتصرف البسيط. كلنا نعرف أن الكلمة الحلوة، الابتسامة العابرة لشخص غريب أو المساعدة البسيطة في الدوام في الشارع ما تكلفنا أي شيء، بالعكس هي مجرد خلنا نقول ثواني معدودة من وقتنا، ولكن وايد أو أحيانا يعني تكون هذه خلنا نقول يكون هذا الفعل البسيط هو السبب أنه يغير حياة، ما أقول تغير حياة شخص، ولكن تغير خلنا نقول يوم كامل، تغير يعني حياة شخص في يومه، زين مزاجه يتغير بالكامل. إذا كان ممكن يكون يشعر بالحزن أو بالضيق بعض الشيء، ولكن ممكن لأن ابتسامتك هذه ولا الفعل أو الشيء اللي أنت أقدمت عليه وسويته أو الخدمة اللي سويتها لهذا الشخص غيرت المعادلة عنده، ويمكن فعلا تبعد عنه هاي الطاقة السلبية اللي كان يالس يعاني منها خلنا نقول طوال اليوم. لكن للأسف خلنا نقول مع يعني مع سرعة الحياة والإنسان أو الشخص منه من يصبح لين ما يمسي هو يراكض، يعني تساير الدوام، تخلص من الدوام،

تبى ترد البيت، عندك مشاوير، بتصير تجيب مثلا الناس بعد اللي يودون عيالهم المدرسة، وبعدين عقب الدوام يجيبونهم من المدرسة، والأمهات اللي بتطبخ، واللي ما أدري شو بتسوي، واللي عندهم أنشطة، واللي فيومنا طويل، يومنا ما يخلص، ويومنا فيه خلنا نقول أحداث كثيرة. فحلاوة الشيء أو حلاوة الـ يعني خلنا نقول مع الانشغال أو مع انشغال مع انشغالنا في أمور الحياة، صرنا ننسى هذا الشيء، ونستكثر الابتسامة أو الكلمة الطيبة، أو نشوف حتى أو نشوفها هذه تفاصيل خلنا نقول عادية، يعني خلاص شو يعني مو بشيء ضروري، ولكن ننسى أن فعلا أحيانا يعني الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فما بالك يوم أنت تمشي وين ما كنت، تشوف شخص مثلا في الدوام، تدخل تصبح على زملائك في الدوام، بالعكس تدخل بويه بشوش، تسلم، تتحفى الناس، تاخذ علومهم. مو بلازم على طول نكون منهمكين في خلنا نقول في العمل او في الشيء اللي جالسين نشتغل عليه، بالعكس لازم الواحد شوي كذي يفصل، خلنا نقول تكون طالع مثلا رايح تاخذ كوفي من مكان، من تراك، من كوفي شوب، حلو الويتر يوم بي ياخذ منك الاوردر، بالعكس تبتسم في وجهه، تحاول تمزح معاه، اي شيء، المهم انك انت تغير جوك وتفصل من الضغوط اللي انت فيها، وايضا تخفف من خلينا نقول من العبء اللي ايضا على الشخص الاخر. فسالفتنا يا جماعه الخير اليوم نتكلم عن الطاقة الإيجابية، وأن هي فعلا الطاقة الإيجابية معدية، فالكلمة الطيبة ما تطيح من قدر حد، بالعكس هي ترفعك وتخليك تحس أنت بسعادة غريبة يوم تشوف أثرها على الطرف الآخر.

فالحين نبى نعرف أكيد كل واحد فيكم الحين يسمعنا في السيارة أو وين ما كنتوا تسمعونا، فكل واحد بينه وبين نفسه يفكر أول شيء شو رأيك في هذا الموضوع، وهل تحسون أن اليوم نحن صرنا نقصر في هذا الجانب بسبب خلنا نقول الزحمة وضغوطات الحياة، وكيف تشوفون أثر الكلمة الطيبة على نفسية الشخص، يعني على شخص على أو عفوا على شو، كيف تشوفون أثر الكلمة الطيبة على نفسية كل واحد فيكم اليوم؟ أكيد كل واحد فيكم اليوم يمكن يكون مر في إحدى المواقف اللي تكلمنا عليها، وفي أمور أيضا ومحاور خلنا نقول ومواقف أيضا بنطرحها، ولكن من بعد هذا الفاصل القصير خلكم معنا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكم الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أهمية الطاقة الإيجابية وأن كيف الطاقة الإيجابية معدية وقوة الكلمة الطيبة والتصرف البسيط على أثر كل شخص اليوم نتعامل معه. فركضة الحياة خلنا نقول والزحمة هل هي عذر اليوم عشان نكون دائما جديين بزيادة؟ اليوم الواحد ينشمن رقدته ويطير على طول على الدوام، زحمة الشوارع، الضغط، يوصل البيت هل كان آخر الدوام يعني في آخر اليوم، طبيعي الواحد يكون مزاجه كذي، يعني مثل ما يقولون يعني ممكن يكون سيء متعكر شوي. بس هل هالشيء يبرر انه يبرر للشخص انه هو يمشي انزين كذا يمشي وعيونه بس في الارض وما يبى يشوف حد ولا يبى يتكلم ويا حد؟ يعني تصدقون احيانا الواحد يطلع من البيت وطاقته يمكن تكون صفر، وهذا شيء طبيعي. يوقف في زحمة العصر زين، يوصل يروح الجمعية كوفي شوب، يكون يبى يخلص كل شيء بسرعة بسرعة. وهني في هاي اللحظة اليوم شوفوا يعني صاحك أنا. وهني طبعا الشيطان يبدأ يوسوس لك إنك أنت لازم أو يباك تكون كذي جاف مع الناس اللي حواليك، ولكن أنت لازم تتغلب على هذا الشيء. يعني تخيل تروح تشتري شيء مثلا من السوبر ماركت ولا من الكوفي بس ما تبى تبتسم حق الكاشير. بس فكر فيها، ترى مثل ما أنت تعبان وجالس تكرف طول اليوم، ترى حتى هو تلاقيه مسكين جالس يكرف من الصبح. فيعني المفروض أن مثل ما يقولون كلنا في الهوى سوا. فهل تحسون الزحمة والسرعة هي اللي خلنا نقول سرقت منا البساطة والعفوية في تعاملنا مع بعض؟ انتوا مستمعينا شو رايكم؟ هل انتوا اليوم من الفريق اللي خلنا نقول اللي يبتسمون ويسولفون مع الناس اللي حواليهم، يروحون الدوام يبتسمون في وجه زملائهم؟ انا زملائي ليش ما يبتسموا انزين. لا نحن هني كلنا نبتسم مع بعض ونسولف. فخبرونا مستمعينا انتوا من أي فريق؟ خلونا نروح فاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. كنا نسأل قبل الفاصل هل تحسون أن الزحمة والسرعة هي اللي خلنا نقول سرقت منا البساطة والعفوية في تعاملاتنا مع الآخرين، وخصوصا أن اليوم يمكن سالفتنا وكنا نتكلم عن قوة الكلمة الطيبة والتصرف البسيط.

0: مع الناس اللي حوالينا، وإنه كيف ممكن فعل بسيط أثره يكون كبير على الأشخاص اللي حوالينا، وإنه فعلا يعني تكلمنا أيضا عن كيف إن الحياة تركض بسرعة، ونحن دائما نركض خلنا نقول في يعني مع زحمة الحياة، ولكن هل هذا الشيء هو عذر عشان مثلا إن الواحد يكون دائما يعني صارم، دائما جدي بزيادة؟ لأن قلنا إن أحيانا ممكن الواحد فعلا يكون يمر في ظروف، أو أحيانا الواحد يطلع من البيت أصلا طاقته مثل ما نقول صفر، يعني ما عنده طاقة أن يتعامل مع البشر، ولكن أحيانا فعل بسيط ابتسامة ممكن أنها هي فعلا تغير من مودك أنت، ومن مود أيضا الشخص الثاني أو الشخص المقابل. نروح للدوام والدراسة، كلمة واحدة ممكن فعلا تفرق بين يوم كئيب ويوم حلو. ساعات أو أحيانا كلمة شكر بسيطة من يعني من مدير في العمل، أو مثلا رسالة خلنا نقول من الدوام، أو خلنا نقول مثلا في الجامعة مثلا أو في المدرسة بين الطالب والأستاذ، كلمة ما قصرت يعطيك العافية ممكن أنها تنسيك تعب الساعات الطويلة، والعكس أيضا صحيح. فكلمة سلبية من هؤلاء الأشخاص ممكن أنها خلنا نقول تهدم كل اللي أنت بنيته، أو كل الشغل اللي أنت جالس تسويه، وكل الجهد اللي قاعد تبذله بكلمة ممكن أنها هي فعلا ترفعك، وممكن أيضا بكلمة ممكن تخلي الشخص هذا خلنا نقول يعيش إحساس سيء جدا. تخيل نفسك جالس تشتغل على تقرير من الصبح مثلا، وعينك خلاص تعبانة، جالس من الصبح مجابل الشاشة انزين، وياك حد من ربعك كذي في الشغل أو شيء قال لك والله يعطيك العافية، إن أو مديرك مثلا قال لك والله يا أخي جهودك فعلا واضحة اليوم، أو يعني مقدرين التعب اللي أنت جالس تتعبه، أو الجهد اللي أنت جالس تحاول أنك أنت تبذله. فوالله هاي الجملة البسيطة ممكن أنها فعلا ترد فيك الروح، والعكس صحيح. مرات كلمة جارحة أو انتقاد بأسلوب ناشف من الأشخاص، من زملائك أو من المسؤول، ممكن يخليك تكنسل الحماس اللي أنت فيه، هذا كل الشغف، أحيانا حتى الشغف يروح. أحيانا واحد يحاول يسعى إنزين ويقولهم أنا ترى موجود، أنا مستعد أقدم، أنا مستعد أعطي، بس عطوني الفرصة إنزين، ولكن حتى ما يحصل هاي الكلمة، يعني هم ما بيعطونا الفرصة، ولكن يعني حتى ما يحصل خلنا نقول كلمة الثناء اللي هي إنه أوكي إحنا بنعطيك، بس يوم تتوفر الفرصة إحنا بنعطيك إياها، وإحنا مقدرين شغفك، مقدرين تعبك. ولكن أحيانا يعني خلنا نقول عدم التقدير، أو إذا الواحد انتقدك، أو حتى يعني ما أعطاك شيء، ما أعطاك كلمة طيبة فيها مضمون فعلا، فأنت ممكن خلاص يعني الشغف يروح، الطاقة هذه تقول ليش أنا أوجهها في مثلا في العمل اللي جالس أسويه، خلني أوجه طاقتي خارج العمل أو في مكان آخر. فعلا في دواماتكم ولا في جامعاتكم منو الشخص، أكيد في شخص اليوم في بالكم، أكيد منو الشخص هذا اللي إذا يا وقال لك كلمة طيبة تحس إن يومك فعلا تغير، يومك انضبط، ولا العكس منو الشخص اللي ممكن خلنا نقول اللي فعلا تحس إنه هو هذا الشخص اللي ممكن إنه يخرب عليك مزاجك، يخرب عليك يعني المود اللي أنت كنت فيه. ونروح أيضا لشغلة ثانية في نفس الموضوع، أن أحيانا اختلاف الأجيال، يمكن تكلمنا وايد في حلقات سابقة أن دائما نطرح فكرة أن اختلاف الجيل السابق والجيل الحالي، يمكن في السابق أهلنا يتمشون في السكيك، في الحارة، في الفريج، يسلمون على اللي يعرفونه واللي ما يعرفونه. والابتسامة دوم تحسها مثل ما يقولون الابتسامة شبرين شاقة الوي. الحين كل واحد، أو هذا اللي نشوفه اليوم، تشوف مثلا الناس تمشي في الشارع أو في المولات أو في الأماكن، حتى في الحدائق العامة، في الأماكن، في الجيم وغيره، كل واحد حاط سماعاته في اذنه، منزل راسه مثلا شاشة التلفون، منهمك في عالمه الخاص، فما تحس انه في تواصل بين الناس، ما في تواصل مرئي حتى بين الناس. حتى يوم تدخل مثلا تكون في طابور مثلا واقف تطلب شيء في كوفي شوب ولا في مطعم، وتدخل الأسانسير مثلا، تحس إذا أنت دخلت مثلاً وابتسمت أو سلمت على الناس أو طالعتهم شيء، الكل يطالع الشخص الثاني بطرف عينه كأن الشخص اللي قدامه بياكله. فليش صرنا وايد خلنا نقول يعني متحفظين بزيادة، ونخاف إن حتى نتبادل السلام أو الكلمة الطيبة، مع أنه إنك أنت تدخل مكان أو أول ما تتعامل مع شخص لازم تلقي تحية، يعني هي أصلا السلام، يعني هاي من تحية الإسلام، أنك أنت تي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أي شخص، تسلم عليه، تبتسم في وجهه، شغلات بسيطة، يمكن فعل بسيط ولكن أثره كبير جدا. فهل تحسون اليوم أن خلنا نقول أن الجيل الحالي صار انطوائي أكثر يمكن في الأماكن؟ أحيانا نتكلم يعني في البيوت إنزين، ولكن هل أحيانا أنا كنت أطرح على موضوع الأماكن العامة، يعني بين أن في التعاملات مع الناس الغرب خلنا نقول، ولكن هل فعلا اليوم الجيل الحالي صار انطوائي أكثر في الأماكن العامة، ولا بعدنا بخير ونشوف الناس طيبة وفي ناس دائما خلنا نقول يفاجئونا بطيبتهم يوم بعد يوم؟ مستمعين مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، ولكن نروح لفاصل قصير، خلكم ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
4: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

ريان. خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. كنا نتكلم اليوم في ويانا أو في سالفتنا اليوم في فقرة ويانا سالفة، كنا نتكلم عن قوة الكلمة الطيبة والتصرف البسيط. طبعا استعرضنا أول شيء أو تكلمنا في البداية، المحور الأول كان إن كيف لنا يعني الإنسان أحيانا يضيع في خلنا نقول في زحمة الحياة، والواحد شي دوم يراكض وكذا، فما يحس إن أحيانا الزحمة والسرعة هي اللي تسرق منا البساطة والعفوية في تعاملاتنا مع الآخرين. أيضا الدوام والدراسة أحيانا الواحد يكون منهمك، ف خلنا نقول ساعات العمل يعني تخلي الواحد شوي أيضا ينسى أنه يثني على زملاء أو على موظفين أو حتى الأستاذ مع طلابه. أيضا تكلمنا عن يمكن الفرق بين الجيلين، يمكن الجيل السابق كان دا يعني خلنا نقول جيل اجتماعي بشكل أكثر، ولكن الجيل الحالي يمكن استوى يعني بسبب خلنا نقول التطور والتكنولوجيا والأمور هذه أدت إلى أن الجيل الحالي صار انطوائي أكثر، وحتى لو الناس تطلع وتروح وتي ولكن يفضلون دائما العزلة، يعني ما يفضلون أنهم أصلا مثلا يتواصلون، أن يكون في تواصل مع الناس اللي حواليهم كان بالكلام أو التواصل.

التواصل حتى البصري. ويمكن نروح إلى نقطة مهمة جدا وهي نقطة السوشيال ميديا، ويمكن دائما نكررها أنا وزملائي دائما في كل البرامج نطرح هذه الفكرة، أن كيف السوشيال ميديا اليوم فعلا

0: يومه، شخص مثلا قاعد يستعرض مثلا مهارة معينة، شخص جالس يستعرض مثلا برودكت معين، منتج جالس يبيعه، ولا شو ما كان، شخص قاعد يقدم محتوى معين، رياضي، سياسي، اقتصادي، شو ما كان. فدائما نشوف هذه هاي الشغلة، ان احيانا فعلا في كلمة طيبة ممكن أن تخلي هذا الشخص يكمل، وكلمة سلبية أو تنمر ممكن أن يدمر هذا الشخص. الموضوع مو بس يعني خلنا نقول يعني الموضوع مش بس أنه لازم يكون face to face، لا، حتى في العالم الرقمي وفي السوشيال ميديا أحيانا تشوف شخص منزل شيء أو يحتفل بإنجاز أو ياخذ رأي الناس اللي حواليه، فأنت ممكن تحط له كومنت إيجابي أو دعوة طيبة، هالشيء ما ياخذ منك ثانية، وصاحب الحساب يشوفه ويرد ويتفاعل معاك، ولكن انت ما تعرف شو اثر هذا الشيء عليه. والعكس صحيح، تعليق سلبي واحد جارح ممكن يخلي هذا الشخص يقفل حسابه، يزعل، ممكن يدخل في اكتئاب وغيرها من الأمور السلبية اللي ممكن تأثر عليه في المستقبل. فهذه هي يمكن هذا اليوم موضوعنا كان في ويانا سالفة. ومتى آخر مرة كتبتوا كومنت إيجابي أو يعني الشخص تحسون أنه فعلا محتاج كلمة ترفعون فيها من معنوياته، ولا العكس، هل تعرضتوا أنتوا اليوم لكلمة مثلا تكون أثرت عليكم بشكل سلبي؟ مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.
1: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس، أعلن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ تكلفتها 2,450,000,000 دولار، وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن لمدة 3 أيام ويبحث خلالها مع ترامب العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الأخرى. هذا وقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر لمدة 2 شهر، ما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. النبأ الأخير، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا. من جانبه ذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.

0: أتملك بيت أحلامي،
1: أسوق سيارة أحلامي،
0: أطلع إجازة أحلامي،
1: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
4: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم ويانا وفي الساعة الثانية. ومع جاشن مال التجهيز للمدارس صار أسهل وأسرع وأحلى. جاشن مال يقدم لكم منتجات وتشكيلات مدرسية عالية الجودة مع رسومات وشخصيات كرتونية محبوبة عند الأطفال، وطبعا عندهم حقائب ظهر وترولي وأنواع مختلفة أيضا من اللانش بوكس. تقدرون تزورونهم في ياس مول ومارينا مول والوحدة مول ودلمة مول والعين مول. ومو بس شيء، اليوم جاشن مال يقدم مسابقة طبعا، والسؤال كالتالي: ما الحقائب التي يوفرها جاشن مال؟ 1 حقائب ظهر، 2 حقائب ترولي، 3 حقائب لانش بوكس، أو 4 جميع ما سبق. طبعا الفايز يحصل على حقيبة من براند كيبلينج بقيمة 495، وبيكون معانا اليوم أربعة فائزين. طبعا تقدرون تطرشون، أو اللي يبي يشارك يطرش طبعا رقم تلفونه مع الاسم الثلاثي والإجابة الصحيحة. طبعا نكرر السؤال على 3 6 من اتصالات أو دو: ما الحقائب اللي توفرها جاشن مال؟ هل رقم 1 حقائب ظهر، أم رقم 2 حقائب ترولي، أو رقم 3 حقائب لانش بوكس، أو رقم 4 جميع ما سبق؟ تقدرون تطرشون الإجابة الصحيحة طبعا مرفوقة بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف على 3 3 6، وبيكون معانا اليوم 4 فايزين إن شاء الله في برنامج

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. بنروح لفقرة ويانا معلومات بما أن ما في خلنا يعني ما في وقت عشان نروح أيضا للفاصل الديني، ولكن بتكلم عن يمكن فقرة ويانا معلومات هي معلومة تخص الفقرة اللي تكلمنا فيها في بداية البرنامج واللي هي كانت ويانا سالفة. فبنتكلم اليوم عن ظاهرة العدوى العاطفية، عن ظاهرة علمية عجيبة ومؤثرة وايد في حياتنا اليومية، وهي اسمها العلمي العدوى النفسية والسلوكية. وممكن هي فعلا هذه الظاهرة اللي أنا كنت أتكلم عنها، ولكن اليوم هل كنت تعرف أن الدماغ البشري فيه خلايا اسمها الخلايا العصبية المرآتية أو mirror neurons؟ طبعا بشكل مباشر أن الواحد بدون ما يحس أنه يقلد مشاعر الشخص اللي قدامه حركة لا إرادية. يعني يوم تدش مكان وتلقى شخص مثلا مبتسم في وجهك، مخك يترجم هالشي بسرعة ويخليك تحس بالارتياح والابتسامة. فبشكل بدون ما تحس انت الابتسامة ترتسم على وجهك أصلا، حتى لو انت ما يهم إذا انت كنت وقتها مستانس ولا كنت متضايق. فهذا اللي يدل أن العشرة الطيبة والابتسامة والكلمة الحلوة مو بس أجر وذوق، لا، هاي طاقة معدية فتنتقل بسرعة البرق بين البشر وتغير كيمياء الجسم وتفرز هرمونات السعادة. فاليوم خلنا نفكر شي بيننا وبين بعض ونسأل نفسنا، متى آخر مرة حسيت أنا فعلا ابتسامة شخص غريب أو كلمة طيبة من هذا الشخص غيرت يومك بشكل كلي؟ وهل تجرؤ اليوم يا أخوي أو أنتي أختي اللي تسمعيني، هل تجرؤون باكر وأنتوا سايرين الدوام ولا طحين طالعين في مكان في الشارع أنك تعطي ابتسامة صادقة لأول شخص تشوفه وتجرب شو بتكون ردة فعل هذا الشخص وكيف بيكون وقع هذه الابتسامة في نفس هذا الشخص؟ هذه هي فعلا قوة التأثير الخفي. ففي علم النفس وكيف أن عقولنا ممكن أنها فعلا تتأثر باللي حولنا بدون ما نحن نحس.

من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك. عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا. ويانا
2: كرة ملعوبة الآن لعمر عبد الرحمن، هنا منبع الخطورة، هنا صناعة الأهداف، هنا عامر على الجهة اليمنى أحد أفضل لاعبين وضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في كأس العالم للشباب. هذا هو عامر، عامر لعمر، عمر لخميس، خميس يا سلام، الله الله، كرة لعمر راح يدوخ خم الشاعر. عامر، عامر لعمر، عمر لمن؟ لسمعة.

رجعنا لكم مستمعين من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. وطبعا مثل ما انتم شايفين العرس الخليجي ولع في جدة والأبيض الإماراتي يبدأ رحلة استعادة اللقب الغائب طبعا منذ عام 2013. طبعا لكل اللي تابعوا البارحة طبعا افتتاح كأس الخليج خليجي 27 في المملكة العربية السعودية في جدة عروس البحر الأحمر. هذه البطولة غير طعمها استثنائي وحماسها دائما يوصل لعنان السماء طبعا، خصوصا أن عيوننا اليوم كلها وقلوبنا معلقة في أو على استاد الجوهرة المشعة ملعب الإنماء في جدة، واللي اليوم إن شاء الله في ساعة 7:55 دقيقة بتوقيت الإمارات طبعا منتخبنا الوطني يستهل أولى مواجهاته أمام الأحمر اليمني المنتخب اليمني الشقيق. خلنا نقول أو ندخل في قراءة تحليلية سريعة. طبعا البارحة انطلقت البطولة بمباريات من العيار الثقيل طبعا، واللي تابع وشاف كيف كان حجم الندية خلنا نقول بين المنتخبات. طبعا المواجهة الأولى كانت ما بين أسود الرافدين المنتخب العراقي والأحمر العماني، خلصت المباراة بتعادل إيجابي تقدم فيه طبعا المنتخب العراقي ومن ثم عادل الأحمر العماني. مباراة كانت قوية طبعا، فيها ندية فيها قوة بدنية، وكل فريق حاول طبعا أنه خلنا نقول يفرض أسلوبه، ولكن التعادل كان عادل خلنا نقول بحسب مجريات اللقاء، وأثبت أيضا أن منتخبات المجموعة جاهزة للبطولة. فدائما خلنا نقول في بطولات الخليج ما تآمن لأي منتخب ولأي فريق، لأن لازم يكون تركيزك في التسعين دقيقة، 90 دقيقة متواصلة من التركيز، لأن في أي لحظة أنت قد تفقد خلنا نقول تفقد التركيز، ومن بعد ممكن أنك أنت تفقد السيطرة على أو تفقد السيطرة وتطلع من أجواء المباراة. نروح إلى الكلاسيكو الخليجي طبعا ما بين الصقور الخضر والأزرق الكويتي صاحب الأرض والجمهور. المنتخب السعودي قدر أنه يخطف الفوز في مهمة صعبة للغاية، ولكن انتهت بهدف نظيف طبعا لصالح المنتخب السعودي طبعا سجلها اللاعب همام الهمامي ضد الأزرق الكويتي في قمة جماهيرية اشتعلت طبعا في ملعب الجوهرة المشعة. وشفنا أيضا خلنا نقول

0: الافتتاح الجميل، كان افتتاح خفيف ولطيف وجميل، طبعا يعكس العمق والترابط الخليجي طبعا، والله يديم علينا دائما يعني هذا الترابط والمحبة. ولكن اليوم نروح إلى خلنا نقول مباراة، طبعا مباريات اليوم في المجموعة الثانية، نتكلم عن أكيد بداية مع منتخبنا الوطني الأبيض الإماراتي أمام المنتخب اليمني، وأيضا مساء أيضا في بعد ديربي مختلف كذي ما بين الأحمر البحريني وعنابي قطر. اليوم خلنا نقول الأبيض الإماراتي وظهور أول تحت قيادة الكوتش طبعا زلاتكو دالتش، مثل ما نعرف يمكن منتخب الإمارات ما لم تتسنى له الفرصة أن نشوف أو نلعب أي مباراة ودية طبعا منذ أن تم تعيين العالمي طبعا المدرب الكرواتي زلاتكو دالتش. فاليوم عيوننا وقلوبنا كلها مع الأبيض، منتخبنا خلنا نقول يدشن مشواره اليوم وعينه على هدف واحد، النقاط الثلاث والبداية القوية. أنا أتوقع اليوم الشارع الرياضي والجمهور الإماراتي يعني لم يقبل سابقا بغير الفوز، ولن نقبل الآن بغير الفوز والثلاث نقاط. أتوقع خلنا نقول من بعد ما شفنا المباريات السابقة أو المباريات اللي كانت في يوم الأمس وشفنا أداء المنتخبات، يمكن المنتخب السعودي عائد من كاس عالم، المنتخب العراقي عائد من كاس عالم، أيضا المنتخب العماني صار لهم فترة في تجانس ما بين اللاعبين، المنتخب الكويتي أيضا صار له فترة في استقرار على اللاعبين والمدرب. لكن نحن خلنا نقول منتخبنا اليوم التوليفة واللاعبين اللي تم اختيارهم من قبل المدرب زلاتكو دالتش، وأيضا بحكم أن احنا دورينا يمكن لعبنا 5 جولات غير طبعا أيضا بطولة دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2، فاللاعبين دخلوا في أجواء المباريات ما يعانون من ضغط مباريات خلنا نقول مثل باقي المنتخبات. فاليوم المنتخب اليمني ما راح يكون منتخب سهل، وأنا قلت البارحة أنا أشوف المنتخب اليمني في هذه البطولة راح يكون الحصان الأسود، فلازم لاعبين الأبيض اليوم يدخلون المباراة بكل تركيز. تحدي التاريخ وغياب الفوز اليوم، خلنا نكون واقعيين، الأبيض يدخل البطولة وهو يبحث عن إنهاء سلسلة خلنا نقول سلسلة مباريات خلت من الفوز في بطولات الخليج يعني شيء خلنا نقول شبه مستحيل، تحديدا من آخر خسارة من المنتخب العماني يوم خسرنا النهائي الخليجي، وهالشيء اليوم يشكل دافع نفسي كبير وضغط إيجابي خلني أقول على اللاعبين لمسح الصورة القديمة وكتابة تاريخ جديد يعني من بعد خليجي 18 في 2007 وجيل أكيد الأسطورة نوجه له التحية الغالي بوشمسة إسماعيل مطر، وأيضا جيل 2013 طبعا للكابتن والمدرب القدير مهدي علي وعمر عبد الرحمن وباقي الرفاق. اليوم نحن ندخل مع جيل جديد وبناء منتخب أيضا خلنا نقول جديد. طبعا بطولة الخليج قد يقول البعض يعني انه نقول اوكي هي استعداد لكأس آسيا، ولكن انا اشوف اليوم الشارع الرياضي على الامكانيات وعلى التوليفة اللي موجودة، انا في وجهة نظري منتخب الامارات مطالب باللقب، منتخبنا الوطني اليوم مطالب باللقب الخليجي، ومن ثم ايضا التركيز وخلنا نقول المنافسة على اللقب الآسيوي طبعا كأس آسيا 2027 والذي أيضا سوف يقام في المملكة العربية السعودية في شهر يناير القادم في شهر 1، ومن ثم طبعا نبدأ مهمة أو المهمة والتحضير طبعا لكأس العالم 2030. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: هذه هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا ويانا.
0: موسم الانفلونزا بدأ، لكن حماية نفسك وحبائك أسهل من أي وقت مضى. احصل على لقاح الانفلونزا مجانا في أي من عيادات صحة طبعا في أبوظبي والعين، سواء لك أو لأفراد عائلتك. خذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الانفلونزا هذا الموسم. تقدرون تزورون أقرب عيادة من عيادات صحة واحصلوا على لقاح الانفلونزا مجانا. عيادات صحة لتبقوا بصحة وعافية طوال الموسم.

صراحة شو يخطر في بالكم إذا سمعتوا كلمة أثاث فاخر؟ أكيد أي في بالكم دام فخم هو غالي وسعره في العلالي مثل ما يقولون، لكن خلوني أخبركم عن شيء إذا تبون الفخامة الحقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاكم لسنوات طويلة وأسعار أيضا مدروسة. بخبركم عن 2XL Home اللي يقدر يقدم لكم مفهوم الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتكم. 2XL Home مسوين خصومات تبدأ ما بين 25 وحتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين طبعاً 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

نرجع لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في ويانا وفي الملعب ويانا بالتحديد. كنا نتكلم قبل الفاصل طبعا عن خلنا نقول حظوظ منتخبنا الوطني, وإن لازم أكيد منتخبنا طبعا من بعد خلنا نقول بعض التعثرات السابقة, ولكن اليوم احنا نتكلم عن بصمة زلاتكو داليتش. المنتخب يخوض البطولة تحت قيادة المدرب طبعا العالمي زلاتكو داليتش, واللي رجع للإمارات مرة أخرى طبعا من بعد قيادة الزعيم أو زعيم الإمارات البنفسج العيناوي طبعا. وأيضا ما ننسى الألقاب اللي حصل عليها ووصوله أيضا إلى النهائي 2016 ونهائي دوري أبطال آسيا في 2016. اليوم يعني زلاتكو رجع الإمارات لقيادة الأبيض بطموحات عالية وخبرة عالمية كبيرة أكيد اكتسبها مع منتخب كرواتيا. ما ننسى الإنجاز العالمي في 2018 في وصول المنتخب الكرواتي إلى النهائي طبعا, وأيضا كسبوا الميدالية الفضية طبعا كوصيف, ومن ثم أيضا في مونديال قطر 2022 البرونزي.

في المركز الثالث اليوم. زلاتكو يمتلك خبرة كبيرة جدا طبعا، وخصوصا يعني زلاتكو مش غريب على الملاعب الخليجية، نتكلم عن قيادة نادي الفيصل السعودي، نادي الهلال السعودي، ومن ثم نادي العين الإماراتي، واليوم يعود أيضا للمنتخب. وزلاتكو يمكن صرح وقالها بكل صراحة طبعا عبر قنوات أيضا أبوظبي الرياضية، قال أنا متعطش للبطولات ونملك فريق جيد وقادرين على القتال من أجل اللقب. الكلام هذا يعطي انطباع أن المدرب اليوم زلاتكو ما يشارك فقط، ولا يقول لك أنا أبا أجرب اللاعبين وأبا يكون في تجانس والكلام هذا كله، لا، اليوم هو منتخبنا الإماراتي داخل وعينه على اللقب وعلى الذهب وكأس الخليج. طبعا خليجي 27، يمكن مواجهة اليمن اليوم، المباراة اليوم ضد المنتخب اليمني مثل ما قلت ما راح تكون سهلة أبدا. المنتخب اليمني محضر بشكل مبكر، يمكن من أكثر المنتخبات اللي حضروا لهذه البطولة. طبعا لعبوا تصفيات المؤهلة لكأس آسيا في السعودية وتأهلوا أيضا لكأس آسيا. خلنا نقول يعني الفريق متدرب ومتأقلم وعنده رغبة يثبت نفسه، واليوم فريقنا مطالب بالتركيز الكامل، استغلال الفرص، وهذه أهم نقطة، أن أنت يا شباب اليوم تستغلون الفرص وما يكون في خلنا نقول يعني تضيع للفرص، ونتجنب أي مفاجآت مبكرة عشان ما تتعقد حسابات المجموعة الثانية، لأن نحن اليوم مع عمالقة أيضا في المجموعة. يعني نتكلم عن صاحب اللقب المنتخب البحريني الأحمر، البحريني ما راح يكون خصم سهل، ولا أيضا المنتخب القطري، طبعا أبطال آسيا مرتين على التوالي، منتخب متمرس من قبل طبعا مشاركاته في كأس آسيا، ولا حتى لعبوا في الكونكاكاف، لعبوا أيضا في كأس العالم، وهم تأهلوا إلى كأس العالم على حساب المنتخب الإماراتي، فرح يكون أيضا ديربي له طعم خاص، خلنا نقول ديربي رد الدين. ولكن فعلا وما ننسى أيضا أن في البطولة السابقة المنتخب اليمني يمكن كان أول فوز في تاريخ منتخب اليمن كان على المنتخب البحريني في خليجي 26، ومن ثم سبحان الله المنتخب البحريني هو المنتخب اللي فاز باللقب. هذه هي حلاوة كأس الخليج. طبعا جدول مباريات اليوم مثل ما قلنا، منتخبنا الوطني أمام الأحمر اليمني في الساعة 7:55 تقريبا، بعد ساعة من الآن. طبعا تقدرون أيضا تشاهدون المباريات عبر قنوات أبو، عبر قنواتنا طبعا، قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وأيضا الساعة 10 مساء المنتخب القطري أمام شقيقه البحريني حامل اللقب في قمة خليجية نارية. فيا جماعة الطريق طويل، البطولة نظامها سريع، أكيد مجموعات وبعدها نصف نهائي، والنهائي طبعا في 6 أكتوبر، ولكن كل اليوم غلطة الشاطر بألف، الأبيض يمتلك أسماء شابة وخبرة قادرة أنها تصنع الفارق، والدعم أكيد يمكن الدعم ما رح ينتهي، وإحنا نشوف أن الدعم موجود. طبعا يمكن شفنا كلنا التقارير البارحة في طبعا مع زملائنا في الفريق التاسع والتغطية الاستثنائية طبعا وتوزيع التذاكر، فأتوقع كل شيء توفر للاعبين، وأيضا الدعم الجماهيري راح يكون موجود دائما خلفك يا الأبيض ومنصور يا منتخبنا.

مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة. طبعا نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر عن صدور تقرير الاستدامة السنوي 13 للشركة، والذي يظهر نمو قدرة توليد الكهرباء

0: خلال عام 2025، فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراوات ساعة إلى 40.2 تيراوات ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. توقعت شركة إيرباص حاجة الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ل 3830 طائرة ركاب جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة، مدفوعة بتوقعات تجاوز حركة المسافرين ضعفي مستوياتها الحالية بحلول عام 2040، مشيرة إلى الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي رئيس في قيادة هذا النمو. وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة ساتي انترناشونال للقابضة لتطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع النمو العالمي إلى 3% فقط مقارنة مع 3.1% في يونيو، ورفعت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3.16%، وقالت إن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلا مما كان متوقعا هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخا مما يضغط على التوقعات لعام 2027. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16، تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
2: خير الإحسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات على إمارات FM، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من برنامجكم خير الإحسان، حيث في كل خميس من 7 وحتى 8 مساء نفتح معكم بابا من أبواب الخير في خير الإحسان. هذا البرنامج الذي يفتح أبواب الخير لمن يحتاج إلى مساعدة، ربما لأسرة تنتظر فرجا أو لإنسان أتعبته ظروف الحياة. والفضل في الصدقة أنها لا تنقص ما عندك، ولكنها تترك الأثر الطيب في حياة غيرك وأجرا لك عند الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإن استطعت أن تعطي فذلك فضل من الله عليك. وتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإن استطعت أن تفرج كربة فافعل، فربما كان عطاؤك سببا في فرحة هذا الإنسان. دعونا ننشر السعادة والأمل في حياة تلك الأسر المتعففة التي طلبت منا ومنكم المساعدة والبذل. وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا المباركة إن شاء الله بالترحيب بضيفنا الدائم الكريم الدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان الخيرية.
4: يا مرحبا،
3: كيف حالك أبو زايد؟
4: الله دكتور، الله يسعدك الجنة،
3: الله يسلمك يا رب
4: قدرك ويحفظك.
3: وبمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والفوز دائما إن شاء الله في الدارين. ونعطي الكلمة ويعني الميكروفون للأستاذ معين الدكتور معين حتى يخبرنا اليوم عن أحداث حلقتنا لهذا اليوم، وما هي الحالات وما شكل تلك الحالات والأرقام المستهدفة. يعني لا تدري لعل ربك يحدث بعد ذلك أمرا بأن نستطيع أن نسعد هذه الأسر المتعففة التي لجأت إلى القنوات الرسمية، حيث يعني دائما يعني نشعر بالسعادة البالغة الكبيرة أننا نسعد هذه الأسر التي لجأت إلى هذه القنوات الخيرة الكريمة، إلى جمعية الإحسان الخيرية. وهو فضل من الله سبحانه وتعالى كما قلنا مسبقا وآنفا، أن حينما يتفضل الله عليك بالخير والمال، فخير ما تفعله بأن تتصدق لكي تكون هذه الأموال ظلا لك يوم القيامة. أبو زايد، لا شك
4: الله يسعدك
3: بأن
4: دكتور.
3: يعني الأرقام

0: اليوم المستهدفة ويعني الضيوف عفوا والحالات اليوم اللي معانا ثلاث حالات المفروض صحيح؟
1: نعم هم حالتين ومشروع حالتين. في البداية يمسي عليك دكتور، وهؤلاء فعلا اليوم هم ضيوف اليوم في هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى نكرمهم كما أكرمتنا أنت بهذه المقدمة الرائعة الجميلة اللي جعلت فيها من الكرامات الرائعة اللي احنا كيف نستطيع فعلا أن نحول مثل هذه البرامج وتوجيهها فعلا إلى الحياة الحقيقية اللي نستطيع أن نصل فيها في قيمة العطاء. نمسي كذلك على مخرجنا أبو فايز، وأسأل الله سبحانه وتعالى
0: محفوظ
1: أبو عيدك أبو فايز
0: نعم.
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويسعده ويباركنا في هذه الابتسامة الرائعة. ونمسي كذلك على المستمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. اليوم عندنا مثل ما ذكر دكتور عندنا اليوم حالتين.
0: نعم.
1: الحالة الأولى لرب أسرة مسن بحاجة ماسة وعاجلة إلى إجراء عملية المياه البيضاء في كلتا العينين، إلى أن ظروفه المعيشية الصعبة حالت على هذا رب الأسرة في القدرة على تحمل التكاليف العلاجية. التكلفة 25,000 درهم. الحالة الثانية لرب أسرة مصاب بفشل كلوي مزمن. هذا الفشل الكلوي المزمن منعه من أمور كثيرة في حياته بسبب وضعه الصحي، يعني سبحانك ربي يحتاج الآن إلى أن يرجع إلى حياته الطبيعية لأنه منع من العمل، واليوم يحتاج إلى جلسات غسيل كلوي، محتاجها بطريقة منتظمة بطريقة صحية بطريقة تكون فيها سبحان الله المراجعة للأطباء وتبدأ تلك الرحلة العلاجية لتخفيف هذه المعاناة. 33,300 درهم. ولا ننسى كذلك حملة إغاثة أهالينا في غزة، نساهم لدعم المتضررين من الشعب الفلسطيني بأي مبلغ، وبإذن الله تعالى سوف يتوجه هذا المبلغ إلى العوائل المتواجدة بإذن الله تعالى من الشعب الفلسطيني في غزة على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 اتصالات ودو، وقيمة الرسالة 100 درهم.
0: قيمة الرسالة 100 درهم. ونحن دائما نطلب من السادة المستمعين والمستمعات الأفاضل ليس رسالة واحدة ولا رسالتين، يعني وادعوا ربكم خوفا وطمعا، ندعو الله سبحانه وتعالى ونطمع به بأن إن شاء الله رب العالمين بأن نصل إلى الأرقام المستهدفة ونغطي كل الأرقام المستهدفة لهذه الحلقة. لا تتصوروا كمية السعادة التي تكون في صدور وقلوب تلك الأسر المتعففة حينما تعرف ويأتيها اتصال من الجهة المعنية من مؤسسة يعني ومن جمعية الإحسان الخيرية بأنه قد تم يعني التكفل بحالتكم جميعا. تستطيعوا يعني واسمعوني في هذه الجملة البسيطة إذا تكرمتم علي، تستطيعوا اليوم مباشرة علاجكم، يعني هم يحصلون على هذه الأموال ليشتروا بها الأدوية، ليكسوا بها طفلا، يعني لحاجات أساسية في حياة الإنسان والمجتمعات. صح يا أبو زايد؟
1: أي نعم سبحان الله دكتور، وأنت يعني تحدثني على هذا الأمر. إحنا نتكلم على جميل إن إحنا نزور هؤلاء الناس اللي يتألمون. تذكرت فيها لما مرض الصحابي الكريم قيس بن سعد بن عبادة، فاستغرب من قلة الزوارة، فكان يسأل يقول ليش الناس ما تزورني؟ وكان معروف عن قيس بن سعد بن عبادة بأنه كان كريم، يعطي ويدين الناس ويساعد الناس ويقف مع الناس. فقالها أحد اللي معاه، قال والله إنهم يستحون منك لأن الدين اللي عليهم سبحان الله حال بينهم إنهم يزوروك، يعني مستحيل إنهم يردون الديون لك أنت وأنت مريض.
0: وهو كان رجل يعني ذو فضل.
1: أي نعم ذو فضل للناس سبحان الله. فقال كلمته الخالدة، قال أخذ الله مالا يمنع عني الزوار. وهذه سبحانك ربي فعلا الحقيقة

0: كيف نقدر اليوم احنا نستطيع ان نزور هذه الارواح التي تتالم؟ زيارتنا اليوم تكون خفيفه لطيفه، مبالغ بسيطه لكن سبحانك ربي اثرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. مبالغ بسيطه دكتور، لكن في الحقيقه هذه المبالغ لا تذهب إلى أشياء من أمور الدنيا. سامحني يعني ما بنقول والله رايحة عشان إيجار بيت ولا رايحة عشان كهرباء ومي، هذه رايحة علاجية.
1: علاجية.
0: علاجية نعم. يعني لما تجي مثلا عند رب الأسرة، يعني أنت لما تسمع كلمة رب أسرة اليوم الحالتين فعلا يعني لرب أسرة ورب أسرة، فأنت الحين ما تعين أنت بس فقط هذا الرجل الذي يتألم، أنت تعين كذلك البيت كامل.
1: أيوة
0: أنت
1: الله.
0: تعين عياله، أنت تعين سبحانك ربي زوجته، أنت تسعدهم. مثل هذا الحين المسن واللي محتاج الحين إلى المياه البيضاء وضربته الدكتور في كلتا العينين مش واحدة، يعني الظروف المعيشية اللي يعيشها غير الكثير من الأمراض، حالة بينه وبين أنه يتكفل بهذه الأمور العلاجية 25,000 درهم. وكذلك رب الأسرة الثاني للحالة الثانية كذلك مصاب بفشل كلوي، يعني هذا العلاج محتاج طول حياته، هذا العلاج محتاج أن أحد يقول أنا لها. هذا الأب المسكين اللي الحين بسبب وضعه الصحي منعوه من العمل بسبب وضعه الصحي، والحين هو يحتاج بشكل عاجل إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة. اليوم احنا لما نساهم احنا نساهم في تخفيف معاناته. صحيح. 33,300 درهم. والله يا دكتور يعني انا لما انا اقولها من هذا المنبر، كان اليوم احد الاخوة اكتشف ان بنته اللي عمرها 15 سنة اصيبت بالسرطان. الحين رحلتها العلاجية بالنسبة لهذه البنت كبداية قدر انه يوفر قيمة الـ يعني الجرعة الاولى والجرعة الثانية، بعدين انهد حيله انهد فتوجه إلى أحد الجمعيات. يحلف لي يمين اليوم هو يبكي بالتليفون يقول والله يا أبو زايد أنهم عالجوا بنتي بالكلام بس، لدرجة قالوا هذه بنتك يوم تكون صحيحة، لكن يوم تكون بنتك مريضة هذه بنتنا إحنا. في نفس اللحظة تم التكفل برحلتها العلاجية بمرض السرطان حتى انتهاء المرض من جسدها. بنت 15 سنة
1: الله يعافيها.
0: إن الرجل كرجل يتصل ويبكي، ترى بكاء الرجل غير، يعني وصل إلى مرحلة من المراحل. فلهذا الشيء اليوم اللي احنا نقدمه، احنا نقدمه سبحانك ربي لله سبحانه وتعالى، لكن لما نقول لله مش عملية بس إنه خلاص أنت أعطيت الله وراح الموضوع، لا لا، بتشوفها في حياتك، بتشوفها في دنيتك، بتشوفها في قبرك، بتشوفها كذلك يوم تحشر أمام الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كل أهوال يوم القيامة قال كلمة جميلة، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. أني أنا اليوم يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم الوصفة الجميلة اللي أنا أقدر أغير فيها من حياتي اليومية، وأنا أقول لك اللي بتقدمه هي عملة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. 200 درهم وصلتنا للحالات، و200 درهم كذلك توزع للحالات، و100 درهم لحملة الإغاثة لأهالينا في غزة، 2500 درهم تقسم على الحالتين، و100 درهم تقسم كذلك على الحالتين. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم من النار، ونورا في القبر، وشفاء من كل داء. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائك. جميل أن يشعر الإنسان بأخيه، يعني اليوم نحن في مجتمع الإمارات مجتمع التكافل، مجتمع المحبة والتسامح والسلام، يعني مثل هذه الحالات التي تعرض على السادة المستمعين هي يعني حالات محتاجة إلى البذل، محتاجة منكم المساعدة أيها الكرام. كلهم ناس يعني متطلعون بأن يتعالجوا ويعيشوا حياتهم بأمن وأمان ويعني وصحة. سبحان الله، دائما الإنسان الكريم أبو زايد يعني مهما كانت عيوبه لا تبان على الخلق. وهنا أتذكر بيت شعري يعني الشافعي يقول: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
2: الله أكبر، سبحان الله. وهذه فعلا يعني
1: نصيحة، حكمة جميلة
2: جميلة جدا. ومثل ما ذكرت أنت دكتور في بادية الأمر عن مجتمع الإمارات اللي أنا أسميهم أهل الخير والعطاء فعلا، يعني سامحني هم ما يعرفوا بس بالعطاء في الصدقة، لا ترى في هذا المجتمع عندهم العادة، في هذا المجتمع عادتهم، احنا نعيش في هذا المجتمع كعادة عندهم العطاء، عرف عنهم كل شيء، لكن هم ما يعرفوا بالصدقة، لا هذه عادتهم اللي هم يتعايشون فيها.
1: صحيح.
2: انهم يعطون ويعرفون سبحانك ربي كيف يعطون الخير. في الإمارات تجد الأيادي تمتد قبل ما الإنسان يطلب. اليوم القلوب تحس أنها تستشعر بالآخرين قبل ما حتى تتكلم. وأنا أقول هذا من أجمل الأشياء، أن الإنسان يعلم بأن هذه الحياة تحتاج إلى وقفات مع أنفسنا. نعم اليوم ممكن إحنا نشوف أن هاي صدقاتنا بسيطة، مبالغ بسيطة، لكن عند هذا الإنسان المحتاج هو ينظر إلى هذه الصدقة بأنها فرج له، عند أسرته تشوف إلى هذا المبلغ أنه ستر له، كذلك عند المريض لما ينظر لهذه الأموال اللي تطلع هذا يخفف من ألمه. يعني اليوم لا نستصغر المعروف،
1: مهما كان المعروف
2: اليوم، لأن اليوم
1: ولو بشق تمرة كما
2: نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. فلهذا الشيء لما نجعل للصدقة مكان ثابت في حياتنا دكتور، ما أجمل أن يبقى للإنسان أثر في حياة إنسان آخر. جميل لما تزرع في ذلك. اليوم إحنا نعرف قيمتنا عند الله سبحانه وتعالى، كل إنسان أدرى بقيمته، لكن العارفين بربهم اليوم كيف كانوا يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى؟ لما نقف سبحان الله دكتور وأتذكر فيها، يعني لما ذكر فيها صالح عليه السلام نبي الله قال: إن ربي قريب مجيب. ولاحظ كذلك شعيب عليه السلام قال: إن ربي رحيم ودود. وكذلك نوح عليه السلام قال: إن ربي لغفور رحيم. ويوسف عليه السلام يقول: إن ربي لطيف لما يشاء. يوسف الذي سبحانك ربي ألقي في البئر، والذي سبحانك ربي أتهم، والذي سبحانك ربي ابتعد عن أبيه في ذلك الوقت اللي كان يحتاجه، يقول: إن ربي لطيف لما يشاء. إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار يقول: إن ربي لسميع الدعاء. وكذلك سليمان عليه السلام يقول: فإن ربي غني كريم. يعني اليوم احنا عرفنا كيف كان ينظر هؤلاء العارفون، هؤلاء الأنبياء بالله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون ربك. أنت بعطائك ماذا تقول عن الله سبحانه وتعالى؟ إن ربي غني كريم. في هذا الشيء اليوم أنت تعطي وأنت موقن بأن الله ما بيضيع الأموال اللي أنت تصدقت فيها. اليوم أنت قاعد تخفي صدقاتك وما تنتظر مدح ناس، أنت تنتظر ما عند الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الأجمل في الموضوع.
2: نعم سبحانك ربي.
1: لماذا؟ لأنك يعني أنت تنفق هذه الأموال سرا، ما حد يعرف اسمك، ما حد يعرف ما أنت، تأتي الرقم فقط، تبرع فلان برقم كذا أو تكفل فلان بكذا.
2: سبحان الله دكتور. ولما يعني الشيء لما ذكرته أنت سبحانك ربي أنت تذكره سرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي جعل في قصة هؤلاء الذين يتألمون الحياة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الجمالية. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته بإذن الله، وأن تطمئن قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك الإيمان الذي يدفعنا إلى العطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصدقة السرية أو العلنية، ومن الذين إذا فتح لهم الله لهم باب خير لم يترددوا من دخوله. اللهم لا تحرمنا لذة العطاء ولا أجر المتصدقين. على 8001 6 3 مشاريع جميلة
0: رب أسرة مسن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية المياه البيضاء في كلتا العينين. يعني اليوم إحنا نساعده اليوم يرجع هذا الرجل رب الأسرة المسن يرجع إلى بيته، ترجع الحياة مرة ثانية. 25,000 درهم. ورب أسرة كذلك مصاب بفشل كلوي مزمن منعه بسبب وضعه الصحي من العمل، واليوم يحتاج فعلا إلى يعني بشكل عاجل إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة. نساهم في تخفيف آلامه، نساهم في تخفيف معاناته. 33,300 درهم. ولا ننسى كذلك الحملة الرائعة الجميلة المجتمعية التي أطلقتها فعلا، يعني هي انطلقت من دولة الإمارات فعلا إلى الشعب الفلسطيني، وهي حملة إغاثة أهالينا في غزة بإذن الله تعالى على 8001 6 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير أبو زايد، فعلا يعني أهلنا في غزة اليوم في أمس الحاجة لتبرعاتكم أيها الكرام، لبذلكم، إخوانكم هناك اللي محتاجين اليوم إلى ذلك القلب الحنون قبل المال، قبل المادة في الحقيقة. فيعني ولله الحمد دولة الإمارات قدمت وتقدم، يعني ما شاء الله في غزة قدمت دولة الإمارات العديد من الأمور والله أبو زايد، منها يعني ما قدمته في محطات تحلية المياه والمستشفيات الميدانية وغيرها من المساعدات الطبية والغذائية والصحية وغيرها كثير من الأمور التي قدمتها الدولة ولله الحمد في مجال الإغاثة، ليس فقط لغزة وإنما أيضا في كل مكان، أينما يحدث لا قدر الله زلزال كوارث طبيعية تجد دولة الإمارات من أوائل الدول دائما التي تنفق وتكون في الطليعة. هذا نموذج حياة وأسلوب حياة نحن ننتهجه هنا في دولة الإمارات فضل الله، كما أشرت أبو زايد. يتمنى الميت دائما العودة إلى الحياة لكي يقوم بعمل خير، ويختار الميت الصدقة أبو زايد. فإذا تكرمت علينا يعني دائما الله سبحانه وتعالى وصى نبي عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى
0: تنفع المؤمنين، سبحان الله.
1: نحن نعيدها ونكررها ولكن لا ضير في أن نعيدها مرة أخرى.
0: هنا سبحان الله دكتور، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سبحان الله، هني المعنى جدا مؤثر فعلا، لكن هنا التفسير فيها، هل الشخص الذي لما يموت خاصة الإنسان الذي تعود على العطاء وعلى الصدقة فلما يرى مكانته من قيمة العطاء اللي كان يعطيه يتمنى أنه يرجع مرة ثانية عشان يتصدق؟ هذا إحدى التفاسير اللي تم تفسيرها بهذه
1: يعني
0: الطريقة،
1: يعني وكأنه يرى فضل العطاء،
0: يرى فضل العطاء، فضل الصدقة اللي يعطيه سبحانك ربي. لهنا سبحانك ربي الإنسان لما ينفق، أنت تنفق سبحانك ربي وتعطي لله سبحانه وتعالى، فنلاحظ أن عنده حضور يعني ملك الموت، يتمنى الإنسان مهلة قصيرة مش عشان يجمع مال أو يعد للدنيا عشان طاعة، ولا حتى يشوف أهله ولا حتى يصلي، ولكن ليتصدق. طيب الآية من جماليتها قال إلى أجل قريب، يعني شيء بس بسيط
1: يعني.
0: إيه عشان يقوم يتصدق في هذا الوقت البسيط، وبعدين وأكن من الصالحين، وهذه دلالة لكي تكون أنت من الصالحين لا بد لك أن تكون من المتصدقين.
1: والله.
0: فسبحانك ربي، هذه الجمالية. يعني اليوم تخيل أن الميت يتمنى أنه يعطى فرصة واحدة عشان يرجع إلى الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لكن هنا سبحانك ربي الجمالية أن الإنسان لما يعلم قيمة الرحمن، والله إن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه الله نيته.
1: نعم صحيح.
0: فهذه الجمالية. فاليوم أنت مهما تقدم لله سبحانه وتعالى تستطيع اليوم، وهذه الفرصة للعطاء، أنك تتصدق. تستطيع اليوم أنك أنت تطعم محتاج، تستطيع اليوم أنك تسقي عطشان، تستطيع اليوم أنك تقول هذا رب الأسرة اللي أصابت المياه البيضاء ومسن أنك اليوم تساعده. تقدر كذلك رب الأسرة المصاب بالفشل الكلوي أنك تعطيه.
2: فلهذا الشيء لا تعتبر أنت أن الصدقات هذه المخفية.
1: قبل ما نتكلم عن الصدقات المخفية إذا تكرمت علينا أبو زايد الله يطول بعمرك نبي تذكرنا بس فقط بالحالات اليوم.
0: نعم.
1: حتى يعني لأن كلامك طيب وجميل ولكن يعني ورسالة نبيلة ولكن هذه الرسالة موجهة لمستمع ومستمع اليوم يبحثون عن عمل الخير وطيب لحالات موجودة عندنا. ذكرنا بالحالات إذا تكرمت أبو زايد وبرقم الهاتف ثم تكلم عن الصدقات
0: إن شاء الله بإذن الله
1: لأنه مهم جدا أيضا.
0: الله يسعدك دكتور.
1: هذا البرنامج أيضا هو يعني سر من أسرار
0: صحيح.
1: يعني الصدقة بالسر
0: صادق
1: يعني.
0: لأن سبحان الله أنت ذكرت فيها دكتور في السؤال اللي قبل ما نطرحها أعجبني سؤالك أن لما أنت ذكرت بأن الإنسان الذي يعني يتصدق بهذه الصدقة الخفية أنت لا إحنا ما نعرف منه أنت بس رقم
1: رقم
0: وتصدق بالهذه لكن فيها جمالية فيها بإذن الله تعالى يعني تعبير رائع الله سبحانه وتعالى
1: الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية.
0: نعم فلذلك على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب ثلاث مشاريع رائعة جدا اليوم نستطيع في هذه الليلة المباركة أن احنا نتنقل ما بين تلك البساتين لكي نصل إلى زراعة الأمل في حياة هؤلاء. رب أسرة مسن بحاجة ماسة وعاجلة إلى إجراء عملية المياه البيضاء في كلتا العينين.
1: هذه حليلة معناته مش قادر يشوف.
0: خلاص أي خلاص سبحانك ربي. 25,000 درهم اليوم حالته صعبة المادية ظروفه المعيشية صعبة كبر سنه كذلك في اليوم مش بس هو يناشدكم أبناءه كذلك وبناته يناشدون فعلا أهل الخير. والحالة الثانية لرب أسرة مصاب كذلك بفشل كلوي مزمن هذا الإصابة وضعه الصحي كذلك سبحان الله منع عنه من العمل يحتاج اليوم بشكل عاجل إلى جلسات غسيل كلوي منتظم فلنساهم في تخفيف المعاناة. 33,300 درهم ولا ننسى حملة إغاثة غزة نساهم فيها في دعم المتضررين من الشعب الفلسطيني على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الرسائل النصية ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 48-98.
1: باقي لنا نحن تقريبا 2.5 دقيقة عشان نطلع في فاصل لأذان العشاء. نعم. الآن نطلع هي. طيب 20 ثانية ولا 10 ثواني طيب يعني جميل لكن نحن بنتكلم بنرجع إن شاء الله نتكلم
0: إن شاء الله
1: في الخفاء عن الصدقة في الخفاء ولكن نبقوا معنا.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. خير الإحسان.
1: حياكم الله أيها الكرام، مازلنا معكم مستمرين إلى نهاية هذه الساعة، إلى الساعة 8 مساء، باقي من حلقتنا يعني تقريبا 20 دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة أن نصل إلى الأرقام المستهدفة حتى نبث السعادة والأمل اليوم في هذه لهذه العائلات والأسر المتعففة ولأهالينا أيضا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعينهم في فصل هذا الشتاء. هذه الأموال ستذهب كسوة، ستذهب علاجات، ستذهب أمور مهمة جدا في حياة هؤلاء الناس الذين عانوا وما زالوا يعانون. نشعر معهم ونحس معهم إن شاء الله، وتكون جزء من أموالنا ولو بسيط لتلك الأسر. ونترك الآن الكلمة لبوزايد دكتور.
2: الله يسعدك يا حبيبي
1: بوزايد. نحن توقفنا عند الصدقة في الخفاء.
2: نعم.
1: ولا شك أنك كنت تريد أن تتحدث، كنت تتكلم أيضا تحت الهواء أن جميل أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في العطاء.
2: نعم.
1: يعني هناك فرق بمن يتبرع ب500 درهم وعنده 1000 درهم أو 10,000 درهم، والشخص اللي عنده ما شاء الله يعني الله يبارك للجميع إن شاء الله بالملايين ويتبرع مثل هذا يعني
2: يعني. نعم سبحان الله دكتور، يعني مصداقا للكلام والله، وهذه فعلا كلمة أن احنا لابد لنا أن نفهم حاجة واحدة بس فقط، أن احنا اليوم كيف نقدر نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا اليوم أنا أتعامل مع البشر فسوف أحاسبهم بنظري، لكن لما أتعامل مع رب البشر سوف أتعامل معهم سبحانك ربي بقلبي، لأن الله ذكر في ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. في اليوم الصدقة الخفية نعتبرها من أجمل أبواب الإخلاص، لأنها تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مش منتظر مدح، مش منتظر الناس تعرف عنك أي شيء، وذكرها الله سبحانه وتعالى بالآية، قال إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأنت اليوم قاعد سبحان الله تعطي وأنت تخفيها فعلا في الحقيقة ولا حد يعلم فيك. يمكن اليوم أنت ولا أنت أخي المستمع وأختي المستمعة تتصدقون عن أهاليكم، عن أمواتكم، عن أحياكم، تصدقون عن ربعكم، تصدقون بنية الشفاء لفلان أو الشفاء لفلانة. ذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني من 7 اللي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في ذلك قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه الأجمل في ذلك كيف نتعلم ونربي قلوبنا كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. رائع أني أنا اليوم الله منعم علي بأموال، هذه الأموال لابد لي أني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى فيها. طيب أنا كيف اليوم أقدر أشكر الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا بهذه الأموال أستطيع أني يلا بروح العمرة ولا أني بروح كذا؟ هذه عبادات تقوم فيها، لكن تشكر الله بنعم الله أنك تخرج من هذه النعم التي أعطاك الله سبحانه وتعالى فيما ترضيه في عباده. فجميل أن احنا نجعل تلك الرسائل الرائعة. مرات دكتور لما أنا أقول مثلا يعني قبل ما أتكلم عن الاستبشار، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، ووصلتنا كذلك 50 درهم لحملة غزة، وكذلك 100 درهم للحالات، و100 درهم كذلك للحالات، و100 درهم كذلك للحالات، و100 درهم كذلك للحالات. في اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك واسقه من كوثر نبيك. اللهم من أعطى، اللهم اجعل عطاياه صدقة جارية تنير له قبره. اللهم مد عليهم سحائب الرحمة والهناء، وارزقهم سعادة لا تزول وطمأنينة لا تتبدل. جميع لما نرى أن المشاركات تأتي من الصغير من الكبير من الفقير من الغني، لأن هذه العملة الصادقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك بأن هذه العملة الصادقة أبو زايد، الله يطول بعمرك ويطول بعمر المستمعين الأفاضل، لأن في النهاية هي مشاعر، هي مثل ما تفضلت قلب سليم مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل هذا الإنسان الكريم مع الله الأكرم، الله أكرم أكبر. الأكرمين
2: الله أكبر.
1: فيعني الحالات اللي عندنا اليوم وزايد هي اليوم حالات متطلعة لأن تتعالج، لأن تعيش حياتها يعني بصحة وعافية التي نحن بفضل الله سبحانه وتعالى متمتعين فيها. فيعني بهذه الأموال التي أتاك الله يعني إياها تستطيع أن تتبرع بجزء ولو بسيط، تتعامل أنت مع الله الكريم.
2: الله أكبر.
1: وهناك سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير. تفضل بزايد.
2: فأقول لك سبحان الله دكتور، مثل ما قلت أنت سبحانك ربي، من سنن الله سبحانه وتعالى أنها لا تتغير في هذه الحياة، لكن الجميل أن نحن نغير قلوبنا، نوجهها إلى قبلة الله سبحانه وتعالى، إلى تلك العملة الصادقة.

0: الثقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. اليوم أنا قاعد أتخيل نفسي هذا رب الأسرة المسن الذي اكتسى سبحان الله الشيب في رأسه اليوم بأشد الحاجة والماسة إلى مش إجراء عملية المياه البيضاء، هو بأمس الحاجة إلى النظر إلى هذه الحياة مرة أخرى. اليوم عيونه سبحانك ربي أصبحت
1: هذا بمقام
0: والدينا سبحانك صحيح. ربي نعم كساه الرأس شيب سبحانك ربي سن هذا الإنسان كم ربى من أبنائه كم علم من أبنائه كم كان لما كان في عز شبابه كيف كان سبحانك ربي يعمل. ودكتور ترى أكثر الناس خاصة هؤلاء اللي تشوفهم يعني في يوم يكبرون في السن تبدأ عليهم الأمراض خاصة مثل الفشل الكلوي مثل ترى هذا يدل على أن سبحانك ربي يعني شقى في هذه الحياة، اشتغل بضمير ودين ورب، حاول أنه يسد حاجات عياله. اليوم لما ينأسر في سجن الحاجة، سجن الألم اللي يعيشه، اليوم يجر عشان يقضي حاجته أنت بكرامة لازم يحمل باليدين. اليوم يوم يروح يبقى يقرأ القرآن يحاول يفتح المصحف يرى أن الكتابات بالنسبة له صعبة قراءتها. اليوم لو يبغي حتى يسجد سجادته لما يسجد سجوده يأثر كذلك على عينه. يعني احنا نتكلم على الرجل كان في عز شبابه والآن سبحانك ربي تغيرت أحواله، هو اليوم محتاج لمن يقف معه، محتاج إلى عصاه يتكئ عليها، واليوم هذه العصا عبارة عن إجراء عملية في العيون بسيطة بإذن الله تعالى وترجع بإذن الله حياته طبيعية، يرجع يشوف عياله، يرجع يشوف مسجده، يشوف مصحفه. ب25,000 درهم نغير حياة أسرة بكاملة بما تعاني مع من أبيهم. الشيء الثاني سبحان الله وهي الحالة الثانية لرب أسرة كذلك، رب الأسرة هذا أصيب بفشل كلوي، يعني اليوم لما نتكلم أصبح يحتاج إلى رحلة علاجية جديدة. اليوم يصعب عليه سبحانك ربي أن يعيش بدون الغسيل الكلى، إذا اليوم ما انتظم بهذا الجلسات الغسيل سوف تتفاقم وتصبح حالته الصحية خطرة جدا. يعني اليوم 33,300 هذه تخفف من معاناته، ومحتاجين كذلك من يقوم فعلا في الحقيقة بمساعدة أنا أقول بناته وعياله وزوجته البيت كامل.
1: زايد صحيح يعني نعم. حينما يمرض لا قدر الله الأب أو الأم في الأسرة الجميع يعاني نعم. الكل يعاني، فتخيل أنت حينما تكون هذه الصدقات تأتي لرب هذه الأسرة أو للشخص المريض في هذه الأسرة، السعادة لا تكون للشخص المريض
0: لا.
1: فقط
0: سبحانك ربي تكون في البيت كامل سبحانك ربي
1: وعياله يكونوا مستانسين أكثر
0: ترجع حياتهم طبيعية، خاصة
1: الدعاء في ظهر الغيب
0: يعني ولا يدعو لك إنسان مريض وهذا الإنسان المريض قريب من الله سبحانه وتعالى
1: ولا يعلم لا يعرفك ما يعرفك
0: لكن الله يعلم والله إذا علم من أنت ويعلم ليش أنت تصدقت ولماذا أعطيت والله لن يضيعك الرحمن. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب وصلتنا 3,300 درهم من فاعل خير تعطى للحالتين. اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. وصلت كذلك 100 درهم للحالات، وصلتنا كذلك من فاعل خير 1,000 درهم تقسم على الحالتين، و500 درهم كذلك تعطى لحملة غزة أهالينا بإذن الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. تذكروا
0: 800-16 عندنا حالتين مثل ما ذكرناهم لرب أسرة مسن بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في المياه البيضاء، 25,000 درهم المبلغ، والحين المبلغ المتبقي له 21,500 درهم. والحالة الثانية لرب أسرة مصاب بفشل كلوي مزمن وأصبح وضعه

0: الصحي حرج جدا ويحتاج إلى جلسات غسيل كلوي. المبلغ كان 33,300 درهم، المبلغ المتبقي 29,800 درهم. لا ننسى كذلك أهالينا في غزة، البرد يعني قادم، محتاجين إلى مواد غذائية.
1: بردهم غير عن بردنا يا وزايد، وهم على الساحل على البحر
0: وعلى خيم كذلك،
1: وفي خيم ويعني على البحر، واللي على البحر ترى يعرف يعني نحن أهل البحر، دولة الإمارات ما شاء الله كلها على الساحل،
0: صحيح،
1: ونعرف أن الهواء والدرجات الحرارة تكون على البحر أكثر بكثير،
0: صحيح، سبحانك ربي. فلهذا الشيء اليوم الحمد لله ما تقدمه جمعية الإحسان الخيرية، إنما هي رسائل إنسانية مجتمعية نطلب فيها فعلا من أصحاب القلوب الرحيمة أن يعني يزرعوا في حياة هؤلاء الناس الاستبشار الخير. جميل أن احنا نبشرهم بالخير، جميل الاستبشار. أنا لما أتذكر فيها سبحانك ربي لما ألقت أم موسى طفلها سبحانك ربي في اليم، كان الظاهر المشهد فراق، والفراق كان مجهول، لكن الله سبحانه وتعالى قالها ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. هل اكتفى الله سبحانه وتعالى بهذه إن احنا برد الشياه؟ لا لا، قال وجاعلوه من المرسلين. فهذه سبحانك ربي بشائر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما حتى أجت في زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، مع ذلك لم يجعل هذه الحسابات الدنيوية أنها تكون نهاية الألم، لكن قالها الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فجاب الله سبحانه وتعالى برسائل استبشارية، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فلهذا الشيء من أجمل أبواب الاستبشار اللي يقوله الصدقة. اليوم أنت تعطي وأنت تعلم أن ما في يد الله أعظم مما في يدك. أنت ترى محتاج، فتكون أنت سبب في تخفيف ألمه وأنك تدخل السرور كذلك في قلبه. اليوم مش مجرد الأموال أنها تتحرك من مكان إلى مكان، لا لا، والله العظيم لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التيسير ومن أهل البشارة، ومن الذين إذا رأوا حاجة لم يكتفوا بس بالحزن عليهم، بل بحثوا عن طريق من الطرق لكي يجعلوا من هذه الآلام التي يعيشونها فعلا آمال في حياتهم. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: سبحان الله أبو زايد، يعني نلاحظ في حلقتنا أو حلقاتنا بشكل عام أن هناك من الناس من يستمع إلى البرنامج ويعني يتأثر بالحالات الموجودة، وكأنها لا قدر الله، الله يبعد عن الجميع الشر وأي مكروه والمرض يا رب العالمين، ويشعر بأن هؤلاء الناس هم من أهله، هم من الناس من المقربين إليه، وعنده من المال ما يستطيع أن ينفق، فترى ما شاء الله ينفق ويعطي، ودائما ينتظر مثل هذه البرامج حتى ينفق ويعطي ويتصدق. أريد أن أتحدث عن هذه المشاعر الجميلة أبو زايد. اليوم هؤلاء الأسر هي أسر محتاجة،
0: نعم،
1: فقيرة لا تستطيع ربما أن تغطي تكاليف حياتها اليوم،
0: صح،
1: هم ينتظرون الآن هذه الأموال لأدوية،
0: صحيح. سبحان الله، المشاعر الرائعة الجياشة اللي يعيشها هؤلاء المتصدقين، وهم يخرجون سبحانك ربي هذه أموالهم ليساعدوا فيها الناس، وتشوفهم كأنه مثل ما ذكرت أنت دكتور أنه كأن هؤلاء من أهاليهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك الآية الجميلة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش آمنوا فقط، لا، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله، من أجمل هذه المعاني في الآية أن الله إذا أحب عبدا ألقى له القبول في قلوب عباده. تخيل معي، فذلك لما أنت ترى في نفسك أنك أنت أحببت هذا الإنسان المريض وترى أنه قريب منك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قذف هذا الحب في قلبك. اليوم أنت مرات تجد إنسان يعني أنت ترتاح له، أنت تحاول أنك تساعده بأي شيء، تقول له أنا هذه الحالات أنا لازم أخفف فيهم الآلام، ترى والله الذي رفع السماء بلا عمد إنما أرسلك الله لهم، قال الله إني جاعل في الأرض خليفة. الله اختارك من بين الملايين الملايين من البشر عشان يوصل لك رسالة واحدة، يريد يوفق لك هذا الخير كله، فاختارك من بين الناس عشان أنت تصل إلى الرسالة الرائعة. نذكر الأخوة والأخوات بالحالات اللي عندنا لرب أسرة مسن بحاجة إلى إجراء عملية بصورة عاجلة، عنده المياه البيضاء في كلتا العينين، ظروف المعيشية صعبة جدا، ولا ننسى أنه مسن كبير في السن. يعني نتخيل كأن أبونا الشايب اللي كسته سبحان الله تلك الألام 25,000، كان المبلغ علينا المبلغ المتبقي 21,500 درهم. الحالة الثانية لرب أسرة مصاب بفشل كلوي مزمن، وضعه الصحي منعه فعلا في الحقيقة إلى العمل، ويحتاج الحين إلى جلسات غسيل كلوي منتظم عشان نخفف منه المعاناة. 33,300 درهم كان المبلغ، الحين المبلغ 29,800 درهم المبلغ المتبقي. ولا ننسى كذلك الحملة الرائعة الجميلة التي فيها نرسل فعلا أجمل الأمال الرائعة التي نزرعها فعلا في الحقيقة في أهالينا في غزة. البرد مقبل عليهم، أطفال يحتاجون إلى
1: البرد أقبل عليهم،
0: أقبل عليهم والله، أقبل بشكل يعني سبحانك ربي.
1: في شهر 9 وهناك درجات الحرارة اليوم نزلت بشكل كبير
0: سبحان
1: ولا
0: الله.
1: شك اليوم بأنهم بأمس الحاجة إلى تبرعاتكم ونفقاتكم وصدقاتكم أيها الأحبة.
0: الله أكبر.
1: واليوم يوم فضيل ويوم عظيم، يوم فيه خلق آدم، ويوم الجمعة يعني
0: الجمعة تكفي سبحانك ربي،
1: ويوم القيامة أعتقد أيضا يوم
0: يقال في ذلك. نعم، نعم سبحانك ربي.
1: إذا لم تخني الذاكرة
0: الله يحفظك الله يحفظك يا دكتور. ففعلا سبحانك ربي والله، يعني اليوم إحنا أنا ما أدري اليوم هذه الحلقة مميزة عن الحلقات الباقية، فيها استشعار فعلا نستشعر فيها معاناة البيتين اللي محتاجين إلى رب هذه الأسرة أن يقف مرة ثانية في معيشته تجاه أبنائه وبناته، وكذلك أهالينا في غزة اليوم كذلك محتاجين أن احنا نقف معهم كما كانت العادة أن احنا نقف معهم. ما شاء الله، والفارس الشهم كانت أكبر رسائل تبارك الرحمن أرسلت من دولة الإمارات، دولة المحبة، إلى أرض فلسطين بإذن الله وإلى أهالينا فعلا في غزة. وصلتنا كذلك 200 درهم توزع للحالتين، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الذي أرسل هذه المبالغ أن يحفظه وأن يسعده وأن يبارك له في كل خطوة، وأن يجعل بإذن الله تعالى له الخير في حياته وفي أبنائه، وأن يغنيه من فضله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، على 8-00-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ما زلنا ننتظر أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة. رب أسرة مسن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية في مياه البيضاء في كلتا العينين، المبلغ المتبقي له 21,500 درهم، وكذلك لرب أسرة مصاب بفشل كلوي مزمن منعه وضعه الصحي من العمل، ويحتاج الحين بشكل عاجل إلى جلسات غسيل كلوي 33,300 درهم، وكذلك حملة إغاثة أهلنا في غزة نساهم معنا بإذن الله في دعم المتضررين من الشعب الفلسطيني، على 8-00-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: لن يسد باب الخير أيها الكرام مع جمعية الإحسان على الرقم 8-00-16. هو يعني نحن كنا حابين أن يعني تم تسديد كل هذه المبالغ عبر هذه الساعة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، لكن نحن مقدرين بأن البرنامج كان على قناة أخرى، واليوم إن شاء الله بعد رجوع يعني من 3 شهور تقريبا رجعنا إليكم على عبر إذاعة إمارات FM يوم الخميس. دائما سنكون معكم إن شاء الله من الساعة 7 وحتى 8 مساء سنكون معكم، نفتح أبواب الخير، نفتح لكم باب من أبواب الجنة 8، باب الصدقة، باب الصدقة لأسر متعففة محتاجة اليوم للوقوف بجانبها، لكي يعني نكون نحن خير من يقدم لهؤلاء الناس الدعم والبذل والصدقة والتبرع، لأنها أسر متعففة لجأت إلى قنوات رسمية الإسلامية في الدولة وجدت الصدر الحنون والقلب الحنون واليد البيضاء التي تستطيع أن تنقذ هذه الأسر وتزرع فيها الأمل والسعادة مرة أخرى. أبو زايد قبل أن تنتهي الحلقة ماذا تود أن تقول أو تذكر بالحالات إذا تكرمت؟ ما شاء
0: الله بإذن الله تعالى. أنا أقولها مثل ما قال ابن عباس أن صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع اتكى. فلذلك نذكر الأخوة والأخوات بإذن الله تعالى بالحالات المتبقية نقدر إن شاء الله حتى لو انتهى البرنامج أن يتم التواصل عن رقم 800-016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، موجودين خلال طيلة أيام الأسبوع، الحالات موجودة وفي حالات إنسانية كذلك أخرى أو أي مشاريع أنت تريدها أو أنت تريدينها سبحان الله ككفالة طالب علم أو أيتام أو أي شيء تريدونه الجمعية بإذن الله تعالى في التصرف لديكم. نذكر بالأخوة والأخوات بالحالات اللي موجودة اليوم عندنا لرب أسرة مسن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية المياه البيضاء في كلتا العينين. المبلغ كان 25,000، المبلغ المتبقي 21,500 درهم. والحالة الثانية لرب أسرة مصاب بفشل كلوي مزمن منعه وضعه الصحي من العمل ويحتاج بشكل عاجل إلى جلسات.
1: كل الشكر والتقدير للأستاذ للدكتور معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان والأستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج البرنامج، وهذا موسى زبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النساء.

0: تلف إمارات الدولة. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتعليم.

0: دخيلك لا تغمض.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما بعد البيت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
2: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية، فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
3: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وأنتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: 觉得是。
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً

0: بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة

40-26 أم القوين 40-26 الفجيرة 33-27 اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم.

0: لين الجمعة من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
1: حبيبي

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا
1: منعك بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا، تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: إمارات احترمت.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم إمارات FM.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM. الموجة الصح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97 الصبح. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم.

0: يعيشون يعيشون
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
2: فخورين بالإمارات.

0: بعيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك.

ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: Santo, santo, santo.
1: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خلك مثبت على إمارات اف ام وبس.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.